0: يا عذراء أنا جيتك بهاليوم وبهاللحظة واقف قدامك عشان بدي أفرحك أفرحك لما أحاول أذكرك باللحظات اللي أنت عشتيها مع ابنك يسوع. يسوع اللي صار إلنا نور، نور العالم. يسوع اللي هو نور الكون، هو المسيح اللي ظهر لنا مواقف عديدة، شع نوره لما تعمد في نهر الأردن، شع نوره وهو جالس فرحان بعرس قانا الجليل، شع نوره لما خلى الخطيين يتوبوا، شع نوره لما تجلى على جبل طابور، شع نوره وهو جالس وسط تلاميذه بيقدم لهم جسده ودمه مأكل ومشرب حقيقي. لهيك رح نبدأ مع هالمؤمنين القاعدين قدامك ونصلي مرة أبانا والسلام والمجد.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. في السر الأول من أسرار النور بذكرك يا عذراء بلحظة ما يسوع تعمد في نهر الأردن على إيد يوحنا المعمدان. بذكرك يا عذراء لما وضع يسوع إجري بنهر الأردن وبارك المي. بذكرك يا عذراء لما طلب يسوع من يوحنا المعمدان إنه يعمده عشان يشجعنا على الطهارة. بذكرك يا عذراء لما حل الروح القدس بهيئة حمامة يرفرف فرحان والمي نازل على يسوع. بذكرك يا عذراء والمسيح خارج النهر من بعد العماد والله بأيده بيشهد له قدام كل الناس إنه ابنه الوحيد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آن وإلى

0: السر الثاني من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما دخلت مع يسوع تحضروا عرس كانا الجليل. بذكرك يا عذراء لما زودت فرحتهم بوجودك. بذكرك يا عذراء لما ابنك تدخل وحول المي لخمر. بذكرك يا عذراء بإيمان الموجودين لما شافوا المي تتحول لخمر. بذكرك يا عذراء بإنك أنت السبب في الأفراح، كل الأفراح.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: في السر الثالث من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما ابنك حاول يربح ضمير الإنسان لما قال له توب. بذكرك يا عذراء بأنه ملكوت ابنك أصبح بالتوبة في متناول كل إنسان. بذكرك يا عذراء كل الأشخاص اللي تجاوبوا مع نداء ابنك يسوع للتوبة. بذكرك يا عذراء بمتى العشار، بزكى، بالمجدلية والسامرية، كل إنسان خاطي رجع للتوبة. بذكرك يا عذراء بإنه إحنا اليوم كمان محتاجين لهالتوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى

0: بذكرك يا عذراء بالمسيح وهو طالع على جبل طابور عشان يتقابل مع أبوه السماوي. بذكرك يا عذراء بوجه المسيح اللي بشع نور. بذكرك يا عذراء بالصحبة الطيبة والحلوة اللي مكونة من الملائكة إيليا وموسى والله الآب ويسوع الابن وبطرس ويوحنا ويعقوب. بذكرك يا عذراء بيسوع وهو غرقان في اعماق الصلاه. بذكرك يا عذراء بالصوت اللي سمعه كل العالم جاي من السما يقول اسمعوا اسمعوا لابن الحبيب.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم هي ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت.

0: ثمرة بطنك يسوع.
1: يا كديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا كديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الدارين. آمين.

0: في السر الخامس من أسرار النور بذكرك يا عذراء والمسيح قاعد عمايدة العشاء وحواليه أصحابه اللي بيحبهم واللي حبوه. بذكرك يا عذراء بفرحة العشاء، عشاء الفصح، عشاء العيد، عشاء الخلاص. بذكرك يا عذراء باللحظة اللي فيها المسيح أخذ قطعة الخبز وحولها إلنا لجسده المقدس. بذكرك يا عذراء باللحظة الثانية اللي فيها المسيح أخذ الكاس اللي فيه الخمر وحولوا لإلنا لدمه الكريم. بذكرك يا عذراء بيسوع اللي قدم لنا كل إشي، اللي قدم لنا ذاته ذبيحة حية طاهرة نقية لخلاص العالم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان

0: يا عطرة بعد ما ذكرناك باللحظات الحلوة اللي بتفرح قلبك قلنا عندك طلب انك تقبلي منا هالصلاة المكونة من السلام عليك يا سلطانة من أجل كل شخص ما قدرش يحضر معنا ومن خص بالذكر كل المرضى. السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة.
1: السلام عليك يا حياتنا
0: وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء ونتنهد إليك
1: نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة. يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول.

أهلي شجر وحجار حفافيك وجود.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو موال،

ترشحي للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحداً.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

صباحكم سعيد مستمعينا الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM لهذا السبت 26 من أيلول، نحييكم ونرحب بكم بجولة إخبارية جديدة. أهلا بكم في أخبار الصباح. ملفات فلسطينية عربية وعالمية وجولة في الأخبار المنوعة من هنا وهناك نقدمها لكم لساعة من الزمن عبر هذا الأثير، وتحياتي لكم من وراء الميكروفون إنجي 7.

يبدو أن الموضوع السعودي كبير، وطبعا هناك تصريحات كثيرة الآن من العديد من المسؤولين حول هذا الموضوع. مسؤول أمريكي يكشفون لصحيفة الواشنطن بوست بأن وثائق سرية قدمت إلى الكونغرس الأمريكي تتضمن تقييم من أجهزة الاستخبارات الأمريكية يفيد بأن السعودية لم تستبعد إمكانية تطوير برنامج أسلحة نووية. نووي إذن ممكن أنه يكون في السعودية حول فلسطين، حول الشرق الأوسط. أسئلة كبيرة هذا الصباح.

سلطات الاحتلال أصدرت أمر عسكري جديد أو يستهدف 29 دنم من أراضي قرية بيت عور الفوقة غرب رام الله، وهذا القرار يقضي بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة الواقعة ضمن المنطقة المحددة في المكان. طبعا هذا مش قرار عشوائي، نحكي عن 29 دنم من أراضي قرية بيت عور الفوقة بالأمر العسكري. بوابة جديدة على مدخل قرية شرق جنين وهي قرية عبا، ويبدو أنه هذه البوابة نصبت قبل أيام، قوات الاحتلال تبدأ بإغلاقها أصلا. الليلة الماضية اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بيت فجار جنوب بيت لحم. تضييقات للاحتلال شمال شرق القدس المحتلة، الأزمات الخانقة تسيطر على الحواجز. إحراق للمنازل من قبل الجيش الإسرائيلي في بلدة المنصوري جنوب لبنان، وقصف أيضا بالمدفعية الإسرائيلية جنوب لبنان بلدة عيت الجبل. اعتداء للمستوطنين على رعاة الماشية في الأغوار الشمالية. وأيضا اعتداء قرب أو منع على المنازل بالرشق بالحجارة في عرابة جنوب غرب جنين. أيضا اقتلاع أشجار المواطنين في قرية بيت عور الفوقة غرب رام الله، هذا من جرافات الاحتلال يوم الأمس. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن هناك 942 حاجزا وبوابة عسكرية للاحتلال في الضفة الغربية، منها 824 حاجز ونقطة إغلاق ثابتة و118 عائق خطي من السواتر والخنادق وحواجز الطرق، يصل مجموع الأطوال إلى 107 كيلومتر. نحكي عن 942 حاجز وبوابة عسكرية للاحتلال في الضفة الغربية، ويقولون ليس هناك تضييق للخناق على الضفة الغربية. كان هناك تصريحات لنتنياهو حول هجرة المسيحيين من الأراضي الفلسطينية، وقال نتنياهو إنه هذا طبعا بسبب الخلافات مع المجتمع الإسلامي وكل هذا الكلام، ولكن شخصيات دينية ورسمية وأكاديمية مسيحية في بيت لحم رفضت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي أدلى بها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال فيها أن هجرة المسيحيين من المدينة تفاقمت منذ تولي السلطة الفلسطينية الإدارة، وأكد أن هذه الادعاءات طبعا أو رجال الدين بيأكدوا أن هذه الادعاءات مضللة وتتجاهل واقع الاحتلال الإسرائيلي. تصريحات نتنياهو تندرج ضمن محاولات خلط الأوراق وزعزعة الصف الفلسطيني، وقال رئيس بلدية بيت لحم أيضا أن السبب الرئيسي لهجرة المسيحيين هو الإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك التوسع الاستيطاني، القيود على الحركة، انتشار الحواجز العسكرية التي تعيق الحركة اليومية. قال أيضا أن الوجود المسيحي هو مكون أساسي في النسيج الفلسطيني، وأشار إلى أن النظام السياسي الفلسطيني حافظ تاريخيا على تمثيل المسيحيين في المؤسسات المحلية بما في ذلك طبعا بلدية بيت لحم. نتنياهو قال هذا الكلام في خطابه في الأمم المتحدة، مش عارف شو يحكي،
في الأمم المتحدة ذهب إلى هجرة المسيحيين وشدد على المسيحيين فقط. الجميع يهاجم فلسطين لأسباب عديدة، ولكن يبدو أنه استخدم هذه الورقة كي ينال التعاطف أيضا بسبب الديانة، وأن هناك يعني استقصاد يعني للمسيحيين على الأرض المقدسة. ولكن هذا الكلام مغلوط طبعا، ورؤساء الرؤساء الكهنة وشخصيات دينية ورسمية أيضا وأكاديمية مسيحية في بيت لحم ترفض بشدة تصريحات نتنياهو وتقول الاحتلال هو سبب الهجرة. حملة اعتقالات في الضفة الغربية، هذه الحملة قامت بها قوات الاحتلال في 24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اعتقال لخمس مواطنين على الأقل في قباطية جنوب جنين خلال حملة عسكرية واسعة طالت عشرات المنازل اللي طبعا داهموها وحققوا مع السكان ميدانيا وخربوا محتويات المنازل. اعتقال لثلاث شبان أيضا خلال اقتحام جنوب جنين في نابلس، اعتقال شاب، اعتقال شابين من جنوب قلقيلية بعد الاقتحام. طبعا في القدس أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في سلوان خلال هذه الحملة، واعتقال شابين من قلندية. هذه الحصيلة للـ24 ساعة الماضية.

ما هي حالة الطقس لهذا اليوم؟ حسب الأرصاد الجوية الفلسطينية نتحدث اليوم عن جو غائم جزئي إلى صافي معتدل في معظم المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، فتبقى أدنى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. في ساعة المساء والليل الجو غائم جزئي بارد نسبيا في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. اليوم مع هذا الطقس الغائم نتوقع درجات الحرارة العظمى 26 درجة تصل اليوم في ساعات منتصف النهار تقريبا في بيت لحم، تنخفض إلى 15 درجة في ساعات المساء مع غيوم وطقس غائم جزئي.

قيل أن هناك كان تحذير إماراتي قبل 7 أكتوبر، تكتب نيويورك تايمز أن الرئيس الإماراتي حذر نتنياهو أن حماس ستقوم بهجوم 7 أكتوبر، ولكن نتنياهو تجاهل هذا التحذير ولم يبلغ رؤساء المؤسسة الأمنية. وقالوا حسب مصدر موثوق تحدث مع بن زايد رئيس الإماراتي، قال أنه تلقى إحاطة من شخص كان حاضر في محادثة ما، وأبلغ الرئيس الإماراتي نتنياهو سرا أن حماس تفكر في شن هجوم كبير. في الأول من أكتوبر 2023 نتنياهو عقد اجتماع مع مسؤولين يعني أمنيين لمناقشة الوضع في غزة، ولكن لم يشر إلى التحذير. حسب محضر الاجتماع اللي حصلت عليه صحيفة النيويورك تايمز في تحقيق طبعا في الموضوع، والهدف كان بالنسبة له يعني هو الحفاظ على الهدوء في غزة، وعارض توجيه ضربة عسكرية ضد كبار المسؤولين هناك حسب مصادر إسرائيلية. ويقول إنه مصدر قال إنه هناك كان في تفاصيل أصلا كبيرة للمكالمة التي جمعت بن زايد ونتنياهو، وبن زايد حذر نتنياهو من هجوم كبير كانت حماس تفكر في تنفيذه. هذا ما يقول المصدر اللي سرب للنيويورك تايمز أصلا هذه المحادثة. الصحيفة الأمريكية اليوم تنشر هذا التقرير بإحاطة كبيرة من مصادر عديدة، وتقول إنه نتنياهو كان لديه علم ولم يوجه التعليمات يعني بين قوسين حماية إسرائيل، ولكن الآن يستخدم هذا الكلام ضد نتنياهو، الآن يستخدم هذا الكلام في محاكمة نتنياهو، الآن يستخدم هذا الكلام لتشويه، يعتبر هذا يعني خلص إسقاط لصورة نتنياهو في الأوساط الإسرائيلية. هذا التحقيق منشور على النيويورك تايمز أن الإمارات حذرت إسرائيل فعليا قبل 7 أكتوبر أن هناك ضربة من حماس. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقدت اجتماع بحثت فيه التطورات السياسية والميدانية. منظمة التحرير اشترطت مشاركة القدس وغزة لإجراء الانتخابات، فالحوار الوطني يبدو أنه مطروح على الطاولة، إن كان هو المخرج فليكون، ولكن اللجنة تقول أنها تتمسك بإجراء الانتخابات التشريعية حسب القانون، ولكنها اشترطت أنه يكون هذا في كامل ولاية دولة فلسطين القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، أنه يجب مشاركة المواطنين في كل المناطق وإجراء الاقتراع بصورة متزامنة، وهذه شروط أساسية لوحدة العملية الانتخابية. طبعا نحكي عن إجراءات إسرائيلية عديدة وانتهاكات كبيرة تعيق إجراء الانتخابات، وناقشوها في هذا الاجتماع لمنظمة التحرير الفلسطينية. يبقى التساؤل، هل سيكون هناك حوار وطني؟ هل سيكون هناك انتخابات في القدس وغزة؟ نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية تمديد ساعات العمل في معبر الكرامة اعتبارا من الأحد الموافق 14/2026، فستصبح على هذا الكلام ساعات العمل مع التمديد من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا في كلا الاتجاهين من الأحد إلى الخميس، وتعمل خدمة الفي آي بي خلال هذه الأيام من 8 صباحا وحتى 2:15 ظهرا في كلا الاتجاهين. تبقى ساعات العمل أيام الجمعة بدون تعديل مع استمرار الإغلاق الكامل للمعبر في الاتجاهين أيام السبت. ورئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود أمين قنديل شكر الرئيس محمود عباس ونائب الرئيس حسين الشيخ وكل من طبعا الشخصيات الفلسطينية للمساهمة في تحقيق هذا التمديد وتسهيل حركة المسافرين. يعني من الجدير بذكر صراحة أنه رجل الأعمال الفلسطيني نصر نصر هو اللي رفع
دعوى قضائية ضد هيئة المعابر والمطارات الإسرائيلية بسبب إغلاق معبر وجسر الكرامة. وأعلن قبل أيام فعليا صدور قرار قضائي إسرائيلي يجبر هيئة المطارات والمعابر على فتح المعبر من 8 صباحا حتى 6 مساء يوميا. إلى الآن لم يتحقق موضوع 6، ولكن حتى 3:30 في كلا الاتجاهين إلى الآن.

طبعا مواصلة لخرق وقف إطلاق النار في غزة. بنحكي عن آلاف المشاكل الموجودة في غزة, هذا غير طبعا القصف وكل هذا الكلام. شاب أصيب بجروح خطيرة إثر استهداف خيمة في غزة من طائرة مسيرة إسرائيلية في وسط القطاع, والمدفعية الإسرائيلية قصفت وأطلقت أيضا الآليات والمسيرات نيران الأسلحة الرشاشة في أكثر من منطقة, وأيضا عمليات نسف كبيرة قامت بها القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع. نتحدث عن مواصلة الخروقات الإسرائيلية لما يسمى بوقف إطلاق النار في غزة.

ولكن في نفس الوقت كان هناك أيضا تسجيل لمقتل جنديين إسرائيليين في انفجار مسيرة إسرائيلية في قطاع غزة، وأعلن عنها ليلة الخميس. والجيش الإسرائيلي أكد في بيان مقتل رقيبين من قوات الاحتياط وهما عنصرين في الجيش طبعا الإسرائيلي، حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه كان هذا الحادث بمشاركة طائرة مسيرة مفخخة في موقع عسكري شمال قطاع غزة. تكتب صحيفة آرتس العبرية أن خطة مجلس السلام المعلن عنها بشأن مستقبل قطاع غزة وتخصيص مبالغ مالية جديدة للقطاع أنها مجرد وهم وستبقى على الورق فقط. هذا ما تكتبه آرتس لهذا الصباح. الدول المشاركة في مجلس السلام قالت إن رح تدفع يعني 17 مليار دولار، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تحويل سوى أقل من 300 مليون. هذا بنحكي عن من 17 مليار دولار. قال مجلس السلام إنه رح يمول فيها غزة، إلى الآن 300 مليون دولار وكمان عليها أسئلة. هناك تخصيص 400 مليون دولار للمساكن المؤقتة لإزالة الأنقاض لإعادة تأهيل المستشفيات والبنية التحتية ودعم الشرطة وتمويل قوة حفظ السلام الدولية، ولكن هذا المبلغ صار ضئيل جدا مقارنة بالاحتياجات الهائلة لقطاع غزة. البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قالوا أن احتياجات إعادة الإعمار تبلغ حوالي 71 مليار دولار على مدى 10 سنوات، منها 26 مليار مطلوبة خلال الأشهر الثمانية الأولى لاستعادة الخدمات والبنية التحتية الأساسية، ولكن هذا الكلام لا يطبق في غزة. تقول هآرتس طبعا هذه تعهدات ضخمة ولكن مصدر الأموال غير واضح، وإذا كان الممكن استخدامها بدون إصدار أمر رسمي من دونالد ترامب، لو صرفت يعني لم لا تستخدم إلا أمر رئاسي من رئيس الولايات المتحدة. هذا تحقيق كبير بشأن إعادة الإعمار في غزة، ومجلس السلام اللي هو يعني لو طلعنا عليه تقييمه أقل من 0/10.

خلال الهجمات المتتالية بين روسيا وأوكرانيا هذه المرة خرج خبر أيضا يعبي الصحافة الإسرائيلية عن مقتل إسرائيلي في هجوم روسي على أوكرانيا. طبعا يصل إلى إسرائيل وكل هذا الكلام وأخبار بالنسبة لهم هم ضحايا الآن الحرب على أوكرانيا.

في مسافر يطا الأهالي والناشطون يتناوبون الحراسة لحماية القرى من اعتداءات المستوطنين، تقرير للبي ان ان. وأخيراً التقى الرئيس الصيني بترامب، ومن التصريحات قال ستتسم العلاقات مع الولايات المتحدة بالاستقرار الاستراتيجي. يعني الرئيس الصيني شي جين بينغ قال خلال لقائه مع دونالد ترامب إنه هذا الاستقرار الاستراتيجي رح يستمر، وهو قائم على الاحترام وقائم على الإنصاف والمعاملة بالمثل. طبعا هو ذكي جدا، لأنه في السابق كان ترامب يعاقب الصين ويفرض عليها تعرفة جمركية وكل هذا الكلام. طبعا الآن هو مهتم فيها اقتصاديا، وبالتالي قال الرئيس الصيني يعني مهم جدا الاحترام والمعاملة بالمثل. إذا يعني بمعنى آخر، إذا حطيتها التعرفة هذه والجمارك إحنا كمان بنحطها، وبالتالي هناك معنى جديد على العلاقات الأمريكية الصينية، معنى جديد وقوي بعد هذه الزيارة. ترامب كان متحمس جدا جدا لزيارة الرئيس الصيني بعد ما بصراحة يعني كان يتحدث بشكل جدا سيء خلال السنوات الماضية عن الصين.

قوات الاحتلال أعلنت مساء أمس أو اغتالت مواطن فلسطيني في الزوايدة وسط القطاع. طائرات الاستطلاع استهدفت هذا المواطن إبراهيم يوسف محسن 36 سنة وهو جالس قرب قبر شقيق الشهيد، وأدى ذلك إلى استشهاده على الفور. طائرة استطلاع شافته جنب قبر أخوه وضربته، والآن الاثنان شهداء.

في طبعا خبر كبير جدا وينتشر بشكل كبير حول العالم حول نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم, إنه عنده إدانة ب 114 تهمة من أصل 115 تهمة وجهتها إلهم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وتتعلق كلها بالمخالفات المالية. حسب التقارير الإعلامية الإنجليزية أن القرار بشأن هذه العقوبة لم يتخذ بعد ولا تزال جميع الخيارات مطروحة, ومن المتوقع أن يستأنف النادي الحكم. نحكي عن قضية كبيرة للمانشستر سيتي, مملوك هو من الإمارات, يملكه منصور بن زايد النهيان وفي علمية و15 تهمة بالفساد المالي.

الكثير من الاستطلاعات الرأي تنتشر هذه الفترة لمعرفة رأي الشعب الفلسطيني من سينتخب إذا أجريت الانتخابات التشريعية والرئاسية. كما قلنا منظمة التحرير الفلسطينية تقول لا انتخابات بدون القدس وبدون غزة, فيعني بدهم يشوفوا كيف ستكون هذه الانتخابات مع كل العوائق الإسرائيلية, مع الاحتلال الإسرائيلي.

0: يعني هناك تقارير أيضا, تقرير على شبكة قدس الإخبارية يقول هناك لا يقين, لا يقين انتخابي في المشهد الفلسطيني, وهناك ارتباك أيضا للمعارضة. منحكي أنه مش مفهوم يعني مستقبل الانتخابات, يعني تقرير طويل على شبكة قدس الإخبارية لهذا الصباح عن الإعلان المرتقب عن تأجيل الانتخابات التشريعية الذي لن يكون في الأيام القادمة, ممكن أن يعلن عن هذا الكلام.
1: الساعة الآن 8:00 في راديو موال,
0: فاصل إعلاني ونعود نتابع أخبار الصباح من بعد, ابقوا معنا.

0: فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو

أهلا بكم مجددا في أخبار الصباح. مرة جديدة حالة الطقس لهذا اليوم، نتحدث عن طقس غائم جزئي اليوم إلى صافي ومعتدل في معظم المناطق، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. في ساعات المساء والليل الجو غائم جزئي، وأيضا ممكن أن يكون بارد نسبيا في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. اليوم الحديث عن 26 درجة في ساعات النهار، في الذروة لدرجات الحرارة اليوم في بيت لحم تصل الصغرى إلى 15 درجة مئوية.

تقارير عالمية تنشر هذا الصباح أن قادة العالم على منبر الأمم المتحدة، مواجهات دبلوماسية تحت سقف واحد، هناك كان زخم فعليا دبلوماسي رفيع وترقب دولي للمواقف الصادرة عن قادة العالم ورؤساء الحكومات في اجتماع الأمم المتحدة. من الأحداث في هذه القمة، يعني لبنان طلب من إيران تسمية سفير جديد وفتح صفحة من دولة إلى دولة.

تركيا تحدثت في الأمم المتحدة عن تصريحات نتنياهو الهستيرية وأن هدفها التستر على جرائمه. دبلوماسي إسرائيلي كان يدون أسماء الدول على فكرة اللي غادرت الوفود, يعني لما طلع نتنياهو يحكي الخطاب في الأمم المتحدة غادرت وفود دبلوماسية من القاعة. فدبلوماسي إسرائيلي شوهد يعني وهو يدون كل هذه الأسماء لهذه الدول, مين اللي طلع من القاعة لما طلع نتنياهو يحكي. تحدث رئيس وزراء نيبال عن فيضانات نيبال والتي تحذر العالم بشأن تغيير المناخ. طبعا هذه أخبار من اجتماع الأمم المتحدة 81 اللي جمع كل هذه الدول تحت سقف واحد. نذكر أنه كما أن نتنياهو تحدث مباشرة إلى أحمد الشرع الرئيس السوري وقال اليهود في الجولان منذ أيام موسى ويمكنك قراءة ذلك في التوراة. نتنياهو اتهم قطر بإنفاق المليارات لنشر الأكاذيب عن إسرائيل وقال قناة الجزيرة تغسل أدمغة الشباب. وكان وزير الخارجية الأردني يبحث مع النظير الإيراني جهود وقف التصعيد في المنطقة خلال اجتماع الأمم المتحدة. طبعا خطاب نتنياهو سيء للغاية, يعني حتى صحيفة إسرائيلية صحيفة يدعوت أحرنوت كتبت العالم لم يعد قادرا على الاستماع إلى نتنياهو. أما محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة قال الشعب الفلسطيني باقي على أرضه ولن يقبل التهجير وإسرائيل تشن حرب إبادة. طبعا تحدث الرئيس الفلسطيني باستفاضة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاجتماعات أمام رؤساء دول العالم تقريبا أنه الشعب الفلسطيني وحقه في العودة وتقرير المصير والسيادة على الأراضي الفلسطينية, السلام مع إسرائيل تحدث فيه أيضا. تقريبا كل ما يتقارب مع اتفاقية أوسلو والمناطق اللي هي ممنوحة للسلطة الفلسطينية والعيش على أرض واحدة في سلام, يعني هذا مجمل حديث محمود عباس في الأمم المتحدة. أحمد الشرع الرئيس السوري قال فككنا 90 شبكة دولية للإتجار بالمخدرات والبشر, وهو كان يتفاخر يعني أنه سوريا تنهض وتوحدت من شمالها إلى جنوبها ورفعت عنها العقوبات, وقال دعوة لانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية بالالتزام بالاتفاق عام 1974. إسرائيل تحدث عن اعتداءاتها على سوريا ب500 غارة جوية وأكثر من 1200 توغل عسكري. هذا طبعا كل الإحصائيات على يعني مدة زمنية طويلة. كان في طبعا هذه الاجتماعات هي يعني كل الأخبار وكل العيون, عيون الدول وعيون السياسيين وعيون المحللين وكل هذا الكلام موجود الآن أو وجدت على اجتماع الأمم المتحدة 81. كان في انسحاب, كان في ضرب القبضات, يعني دراما يقولون حسب التقارير الإخبارية دراما تحت قبة نيويورك. كان هناك عاصفة في الحديث بين ترامب وزيلينسكي 40 دقيقة بدون تسجيل صوتي وبدون تصوير بدون إعلام, ولكن اللي قدروا يعني يجيبوه من الحكي قال له إذا تجرأت على تجاوز حدك
فستواجه بعواقب سيئة. يعني كان ترامب يريد أن يكون البطل في إيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكان في 40 دقيقة مجتمع بالرئيس الأوكراني زيلنسكي كما مر بدون عدسات الإعلام، وهاي الجملة اللي طلعوا فيها يعني اللي سمعوها. واحدة من الجمل القوية صراحة اللي قالها أحمد الشرع لترامب: امنح نيوجيرسي لإسرائيل لأنك تمتلكها، الجولان لها أصحابها.

وتحدث الرئيس الفرنسي عن هدنة غزة أنها مسرحية مخزية وعار على جميع الدول. يعني يبدو أن ماكرون أصبح من المؤيدين جدا للقضية الفلسطينية وفعليا متابع لما يحدث في غزة. إيران كانت على منبر الأمم المتحدة أيضا، ومصدر أمني إيراني رد على ترامب وقال مستعدون لكافة السيناريوهات ولا نخشى توسيع الحرب. ترامب يعتزم مناقشة إنتاج صواريخ الباتريوت في أوكرانيا مع زيلينسكي. مش مفهوم، بده يوقف حرب ولا ينتج صواريخ؟ طبعا يعني ترامب ومواقفه المتناقضة.

الملك الأردني أشار إلى سؤال جوهري عن فشل الأمم المتحدة بإنهاء أطول فترة احتلال في العالم الحديث وهي الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. أثناء خطاب تركيا في الأمم المتحدة الوفد الإسرائيلي غادر القاعة. البرازيل من الداعمين لفلسطين. الرئيس البرازيلي قال في الجمعية العامة الحرب انهيار كامل للسياسة وإسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية وهذه كانت من المستحيلات قبل 7 أكتوبر أنه أي دولة تحكي عن إسرائيل أنها بترتكب الإبادة. لمجرد التصريح بأنها حرب إبادة وليست حرب عادية هي أيضا في صالح الفلسطيني. يعني هذه كانت من أبرز اللقطات يعني من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدفاع الجوي السعودي دمر صاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين استهدفوا الرياض ومناطق أيضا أخرى. الرئيس الأمريكي ترامب رفض مقترح إيران بهدنة 7 أيام لفتح مضيق هرمز ويتوقع استئناف القصف بعد انتخابات نوفمبر. طبعا الجدير بالذكر أنه مضيق هرمز لا يحظى بلحظات كثيرة من الهدوء في دائما شد ورد ما بين إيران وأمريكا في المضيق، ولذلك يعني ينخفض عدد الشاحنات اللي بتمر من هناك و يسبب في أزمة نفط، في أزمة تجارية حول العالم.

ننتقل وإياكم مستمعينا إلى بعض الأخبار المنوعة من هنا وهناك. نحاول في هذه الفقرة الابتعاد قليلا عن السياسة قبل أن نختم وإياكم جولتنا الإخبارية. هلا الإنسان دائما مع يعني مربوط اسمه بالنسيان، الإنسان والنسيان وجهان لعملة واحدة، ولو لم ينسى الإنسان كان مشكلة كبيرة على فكرة، ولكن موضوع لغز لسه، الموضوع لسه عليه كثير من الأبحاث اللي ما قدرتش تحدد 100% كيف تعمل ذاكرة الإنسان. إذا كنت تتذكر كل تفاصيل اليوم يعني، ولكن في ناس عندها ذاكرة نادرة. في دراسة قالت إنه في مراهق عمره 16 سنة عنده ذاكرة ذاتية، يعني هي فائقة تمكنه من استرجاع تفاصيل دقيقة من أحداث حياته الشخصية في مستوى يتجاوز أداء 99% من عامة الناس، ليصبح واحد من أقل من 100 حالة معروفة عالميا بهذا النوع النادر من الذاكرة. ممكن إنه يتذكر حياته من عمر 3 أشهر، بيقدر يحكي لك شو صار معاه من هو عمره 3 أشهر بالتفاصيل الدقيقة. طبعا عليه أبحاث للأسف هذا الشاب هلا حاليا، يعني طبعا في هذا بقول لك مخالف للقانون أنه تعمل أبحاث على الأطفال تحت 18، ولكن هو 16 سنة. قال أنه عنده شعور بالوعي الذاتي وهذا متواصل من السنة من عمره 3 سنين، وصار عنده ذكريات مفصلة وسهلة الاستحضار، في عنده ذكريات تستدعى أصلا بشكل لا إرادي عبر محفزات بسيطة، رائحة، أغنية، جملة، ممكن يتذكر تفاصيل دقيقة لنحو نصف الأيام اللي مرت من 2022 أغسطس 2022 لما كان هو صغير جدا وطفل رضيع. الوحدة والعزلة أسرار الحياة التعيسة.

في اكتشاف جديد وهو الأول من نوعه، إشارة فضائية قطعت 63 سنة ضوئية ووصلت إلى الأرض، وهو يعتبر إنجاز في الفلك غير مسبوق. علماء نجحوا فعليا في رصد هذه الإشارة الصادرة مباشرة من كوكب خارج المجموعة الشمسية في أول اكتشاف مؤكد من نوعه، وهي إشارة موجودة في يعني تبعث في المجال المغناطيسي للكواكب البعيدة حتى يفهموا من الناس أي شيء يعني. فلقطوا هذه الإشارة، ويقال إنه حسب الدراسة إنه هاي الإشارة إلها 63 سنة. فهو ما فيش دليل هلأ إنه في حياة ذكية خارج الأرض، بل تنتج عن ظاهرة اسمها الشفق القطبي على الكوكب العملاق.

يعني تخيل قديش صار في أبحاث علمية على الكواكب والأرض وكل هذا الكلام، وهل في ناس فضائية عايشة بعيد وتطلع علينا من بعيد ولا شايفتنا ولا بتحاول تتواصل معنا؟ لأول مرة بتلقط فعليا الأجهزة هذه الإشارة اللي هي الكهرومغناطيسية اللي بيبحثوا عنها في الأفلام وبيبحثوا عنها في كل هذا الكلام، إنه هم يعني أول مرة فعليا بتوصل الأرض نوع من أنواع هذه الإشارات. الحاج عبد الراضي في مصر كان حديث التواصل الاجتماعي وحديث لقناة الجزيرة في تقرير خاص عن أربع زوجات عنده الحاج عبد الراضي، 40 ابن ومئة حفيد، عائلة خفيفة لطيفة الصراحة يعني. أربعين ابن من أربع زوجات خلفوا 100 حفيد، نعم ممكن جدا يبدو. وهذه قصة يعني لفتت أنظار التواصل الاجتماعي في مصر.

ويبدو أنه الباتمان الحقيقي ظهر في إنجلترا. شاب ذهب لحفلة تنكرية لابس زي الباتمان أو الرجل الرجل إيش بسموه، رجل الخفاش، أنا عارف إشي هيك، فبتسلق العمارات هذا وبنقذ الناس. فيعني هذا الشاب ذهب لحفلة تنكرية مراجع منها بالليل، ففعليا حس أنه أحداث صارت أمامه، كان في عملية سرقة عم بتصير وكانت راح تقلب إلى محاولة قتل هذه العملية شجار. فيبدو أنه تسلق جدار في خلال العملية وصوروا، لما صوروا قال لك باتمان دخل إلى العالم الحقيقي وكان بده يفصل الطوش يعني.

يبدو أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة كان في إقبال شديد وكبير على الدراجات والمركبات الكهربائية في فلسطين, وإقبال غير مسبوق. منحكي عن أزمة بنزين وأزمة سيارات وأزمة في الشوارع, تضييق الخناق الإسرائيلي, إغلاق بوابات, إغلاق حواجز, كلها بتأثر طبعا على حركة السير, طبعا غير أزمة البنزين. فهناك يعني كتير إقبال في فلسطين بقول لك على الدراجات الكهربائية والمركبات فعليا كهربائية.

وين بتخبي 3 مليون يورو داخل جدران المنزل؟ هذه فعليا حادثة صارت في إيطاليا. الشرطة الإيطالية عثرت على أكثر من 3 مليون يورو نقدا كاش أو حتى أكثر 3,400,000 دولار موجودة في جدران منزل شخص يشتبه بأنه أحد كبار زعماء عصابات المافيا في نابولي الإيطالية أو جنوب إيطاليا. بنحكي على أوراق نقدية مكدسة ومصفطة منيح يعني فيها الجدار. قبض بعد ما قبضوا على المصاري هاي، قبضوا على 34 شخص يشتبه أن لهم العلاقة بهذه القضية، أنه كلهم عبارة عن منظمة بالإجرام بالاتجار بالمخدرات بالابتزاز وحيازة الأسلحة بدون ترخيص. 3,400,000 دولار مخبأ داخل الجدار، هذا ما أدراك ما الباقي. نحاول هيك قبل ما نختم جولتنا الإخبارية نلف حول العالم نشوف شو الجديد، غير سياسة غير حروب غير نقاشات حادة في الأمم المتحدة. في مطار أسترالي كان في مواطنة فرنسية نسيت أنه تصرح أنه معها علبة من الأكل، يعني علبة طعام، فهاي الوجبة اللي اشترتها بيورو ونص تحولت إلى غرامة تجاوزت 2,700 يورو، نحكي عن 3,000 دولار تقريبا يعني. فلمجرد أنه هي لم تقل أولا أنه معاها هذه العلبة، ويبدو أنه كان في إنه يعني في الموضوع. على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت أصلا هي الشابة وهي تبكي وتقول يعني شو اللي صار معاها، وأنه يعني حق الوجبة يورو ونص. فقالت إنها خططت لإنفاق يعني مدخراتها أو المصاري اللي هي محوشتها على رحلات حول العالم ورحلات إلى بلاد ثانية. الغرامة فعليا ستمنعها من السفر، والمقطع لاقى رواج على وسائل التواصل الاجتماعي. بنحكي عن 3000 دولار غرامة على وجبة حقها أصلا يورو ونص، هذا لما ما بتقول للسلطات الأسترالية أنه معك أكل أو معك إشي، لازم تقول لازم تصرح بهذا الكلام. بعطوك ورقة تعبيها حتى لما تشوف الموظفين هناك تعطيهم إياه، تقول أنا معاي لو حتى وجبة صغيرة في علبة مسكرة. هكذا يتعلم الناس النظام، هكذا يطبق القانون بالغرامة المالية يبدو.

في على وسائل التواصل الاجتماعي كان في مشهد منتشر بشكل كبير جدا لأول معركة بين إنسان وروبوت. هو يعني نزال اسمه أو يعني ضرب, يعني هي مهندسة الشغلة, مش أنه الروبوت ضرب الإنسان من راسه يعني, بس كانت هندسة لتجربة هذا الكلام. ولكن هذه بتضل عليها أسئلة كثيرة. الروبوت إلى أين؟ الذكاء الاصطناعي إلى أين؟ إمتى بيقرر هذا الروبوت يضرب الإنسان بدون ما الإنسان يهندس هذا الكلام؟ هم كانوا مهندسين فعليا تجربة حتى يشوفوا يعني شو القوة ومصادر القوة والضعف في هذه المشاجرة يعني. بس ما بعد ذلك منفكرش؟ يبدو أنه منفكرش.

عمرو دياب في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. يتصدر القائمة لأفضل 100 فنان لمدة 69 أسبوع مرة جديدة. هذه مش أول مرة أنه يكون هو لمدة كبيرة أفضل فنان والناس مصوتة أنه أحسن واحد. فهو بسموه في مصر الهضبة. بيدخل جينيس كمان مرة لقب ثاني هذا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. هو الفنان يعني العربي الأكثر استماعا حول العالم واللي بيضل يوصل عدد المستمعين عنده لزلايين الملايين. يعني في كان آخر مرة 147 مليون مستمع على عمرو دياب. فهو يعني معروف جدا ومشهور جدا ويتصدر الأرقام القياسية. إذن مستمعينا هذه كانت جولة في الأخبار المنوعة. مقترح إيراني إذن لفتح المضيق خلال 7 أيام وترامب يرفض. هذه أبرز الملفات اللي مرت معنا اليوم في جولتنا. أيضا خطاب نتنياهو السيء في الأمم المتحدة الذي انسحب من خلاله الكثير من الوفود وعاود رجع فيه للتوراة وقال أنه هذه أرض يعني موعودة للشعب الإسرائيلي من الله.

0: وتحدثنا عن غزة وتحدثنا عن الإصابات فيها في ظل خرق وقف إطلاق النار، وتحدثنا عن الاعتقالات أيضا والاقتحامات في الضفة الغربية وأيضا اعتداءات المستوطنين وحالة الطقس اليوم مع طقس صافي ومعتدل وغائم جزئي في معظم المناطق. لا يطرأ تغير اليوم يذكر على درجات الحرارة، بتضل شوي أقل من المستوى السنوي العام. في ساعات المساء والليل بنحكي عن جو غائم جزئي بارد نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدل في باقي المناطق. أما درجات الحرارة المتوقعة، أعلى درجة تسجل اليوم 26 درجة وأقل درجة تسجل اليوم 15 درجة. إذن مع هذه الملفات وهذه الأخبار وهذه الجولة الإخبارية التي استمرت لساعة من الزمن، نودعكم مستمعينا على أمل اللقاء بكم في إن شاء الله صباح الغد 7:30 صباحا. هذه أحلى التحيات لكم مني إنجي سابا ومن أخبار الصباح. نتمنى لكم طبعا نهارا سعيدا ونشكركم على حسن المتابعة. سلامات. راديو موال.
1: باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ماتا فايبر. ماتا فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعملاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
3: متابعة لهموم المواطن،
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا طرف شرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا سار سيارة، أنت

0: قل لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات ومو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: بحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية، يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بيجي بخلق الاحتلال يا عمي. هو الاحتلال ما نعسيش يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسيش يسوي منهول يا عمي. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوف شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
2: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أبضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
2: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت، طيب خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفة أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. سادة وسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج طل الصباح.

0: بالخير واليمن والمحبة نسلم على حضراتكم متمنين لكم متابعة طيبة أينما كنتم وأينما تواجدتم في هذا اليوم وفي كل يوم. سيداتي وسادتي كالعادة نعود من جديد ونلتقي من اللحظة وحتى الساعة 11 وأملنا إن شاء الله أن نكون وأنتم دائما وأبدا في الاتجاه الصحيح وأن نحمل الأمنيات لكل الأيام ولكل الساعات القادمة والساعات والأيام القادمة أيضا من باب التفاؤل الذي يجلب الخير ومن باب أيضا التفكير الإيجابي. صباح جديد بنجدد فيه كمان السلامات والدعوات والأمنيات من ربنا على شعبنا بالحرية والاستقلال والخير الوفير إن شاء الله، ويرفع عنا هذا البلاء وهذه الظروف وهذه الأمور وهذه الأحداث والأوضاع، وإن شاء الله ربنا يهدي بالها الناس. اللهم أمين. الرحمة لشهدائنا، الحرية لأسرانا وأسيراتنا، والفرج القريب إن شاء الله، والشفاء العاجل يا رب لكل جرحانا، لكل مرضانا، ولكل أبناء شعبنا. كيف أصبحتم؟ كيف الحال؟ شو الأخبار؟ تمام ولا نص تمام ولا ربع تمام ولا شو الوضع؟ أنا لسه لقيت الاستوديو مكركب والدنيا هيك مايلة وحايلة وتعالي. أنا اللي كاين هون قبلي يعني. رائد هذا فوضوي، ما تدخلوش الاستوديو مرة ثانية ولا إشي محله. شو ال توك البيبش هذا بيرتب الاشي. صباح الخير للناس المتكتكة، للناس اللي هيك بزبطوا الاشياء وبرتبوها وبياخدوها بالطريقة الكويسة والصحيحة. معنا اليوم شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية، مصحصح ورايك وعالي العال يعني أموره تمام. معنا سعد أبو سنينة كمان مصحصح ورايك وأموره تمام، ومعنا متابعينا من منصة التيك توك ومنصة الفيسبوك كمان، والبث الإذاعي من راديو موال، من راديو القمر، من راديو بانوراما، من راديو نغم، من راديو كل الناس، من راديو بلدنا، ومن أريحة أبو براء كمان صباح الخير، وبنت أبوها، وكل أولادنا وأخواتنا وأخواتنا وبناتنا وشبابنا وصغارنا وكبارنا صباح الخير، صباح الأمن والأمان والسلامة من شاشة التلفزيون معا ومن استوديو راديو الرابعة. هذه تحياتي معكم في الإعداد والتقديم. يا ريتو صباح الخير وصباح النور. واليوم السبت، صباح الخير يا عرب.
1: أيوة.

منام شمين صبحك كان او ليلته كانت هيك مليانه ومش نايم وحالته حاله. الف سلام عليك, الف سلام عليكم جميعا. احيانا بيكون القلق وجع, احيانا بيكون القلق نوم في النهار, احيانا بيكون القلق تفكير سلبي, احيانا بيكون واحيانا واحيانا. فقديش كانت حصتكم من هذا الموضوع؟ والنوم الطبيعي اي ساعه بيكون بالعاده؟ 10 11 12 1 2 3. اذا شادي بنام او بصحى على الاربعة, المفروض على التسعة يكون نايم. فاي ساعه بتصحوا يعني؟ هات نشوف. اي ساعه النوم الاصح يعني؟ ها, تقريبا النوم الصحية أي ساعة بتكون؟ 9 10. أنا بصحى. نوم على 11 وتيم معكول. بنام متأخر وبفتح على 9 بعلي. فيش رواتب؟ وين الرواتب؟ مش عارف. 7 10 معكول؟ بعرفش. أنا بسأل يعني, أنا بسأل إنه النوم على 8

هلا النوم الصحي كلنا بنعرف انه بدري، بس انتوا اي ساعه ناصر بنامش ناصر ناصر كائن ليلي الله يعطيك العافيه. والله فيروز بدها بس سماع ما بدها حكي، ولا راح اقاطعها كمان عبين ما نرتب هوني وراك شوي.

خلص فتشنا على الدواء وكل شيء تمام، أجواء صافية وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة حسب الأرصاد الجوية التي توقعت أن يطرأ اعتدال على درجات الحرارة وأن تبقى أدنى من معدلها السنوي العام. هي فعلا الجو هيك رايق، بتحسه ما فيش شوب صعبة وفي شوية غيوم مع شوية رواق مع أشياء حلوة. في ساعات المساء الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق. بكرة لا يطرأ تغير يذكر، بعده يطرأ تغير يذكر اللي هو ارتفاع شوي، بعده انخفاض، يعني هيك درجات الحرارة بهالمعدل.

أنا متأكد اليوم شارب القهوة أنت يعني حتى الريم تبعها أنا متأكد. ها تعالوا اعملوا كبسية على هذا بتلوك إنه القهوة شو اسمه

شوية موضوعات مع شوية أخبار مع شوية قصص أكيد حنحكي فيهم. في عنا أيام العنب بالخليل، في قصة الحلحول الصبية لحتى الآن يعني ما في تفاصيل معروفة والجهات يعني تفضل عدم الحديث بهالقصة هاي. وبنا نرجع كمان مرة نقول كمان شغلة للإخوان ما يجتهدوا كثير، لسه قصة الحاج إمراجي رحمة الله عليها يعني ما شغاي بصار لها أسبوع، رجع لها يعني لنفس الاجتهادات ونفس القصص ونفس الروايات، فيش حدا عنده معلومة طالما أنه يعني لا الأمن ولا الأهل ولا البلدية ولا حدا معطي، قالوا أنه يعني خلاص يفضل عدم الحديث بهاي القصة. وهذا أنا بميل لهذا النوع من يعني التفضيلات بهذه الأمور ونترك أبو يعني إلا ما يكون في حقيقة وحتبين، وهي إحنا بنعرف كل إشي بينكشف بهالدنيا، وإن شاء الله بتكون بخير وسلام وبتنتهي بخير وسلام، وهي أشياء ممكن تصير في أي مجتمع في أي مجتمعات. كمان بدنا نقول شكرا للإخوة والأخوات القائمين على حملة بسملة، والله يعطيهم ألف عافية يعني الخير بوجوههم إن شاء الله رب العالمين، ما قصروا، بيض الله وجوههم. أهلنا المتبرعين في كل المحافظات كمان وتحديدا في القدس والداخل. لكن اليوم هيك نغزني سؤال كنت بستنى بقول بلكي على الله وعسى إنه في ظل هالحملة حدا من عظام الرقبة يتصل يقول يتنحنح يتلحلح يسوي له أي شغلة. إحنا في عندنا عشان تكونوا في الصورة عدد من الفلسطينيين البناتنا الموجودين صدق أو لا تصدق يمتلكون طائرات خاصة، أقسم بالله موجودة في مطارات عمان، يمتلكون فلسطينية من الضفة ويمكن من غزة كمان يمتلكون طائرات خاصة. احنا بنعرف تعرفوا انه في مرة شو اسمه واحد من جماعتنا الفلسطينية تبرع لترامب لمين لحدا مش لترامب المهم طيارة يعني لصديقه يعني انه يروح ويجي فيها. ف في عندنا احنا كنت بتمنى انه طبعا هاي بالنسبة لهم يعني من طرف طرف طرف طرف طرف الجيبة. سؤال كبير لليوم نتمنى انه احنا يكون في اجابة عليه، ماذا عن الميت بسملة اللي ظلوا موجودين، ماذا عن الاف الحالات المرضية الاخرى اللي اهاليهم بتطلعوا فيهم مش قادرين يعملوا لهم اشي وبالامكان علاجهم ولكن علاجهم مكلف، ليش ما يكون في صندوق وطني صندوق دولي مثل ما حكى امبارح صديقي دكتور أنس شلالفي وقال حيشتغل على موضوع يكون في صندوق دولي لحالات الضمور الشوكي. وقديش هذا الموضوع يعني بيستحق، وطبعا شكر كبير للإخوة اللي كانوا بالحملة لأنهم سلطوا الضوء على هذا النوع من القضايا وعلى الضمور العضلي وعلى كل هاي الحالات الصعبة اللي ممكن في إلها علاج بس علاجها مكلف مكلف جدا لدرجة أنه الواحد ما بقدر هو يعني لو شو ما كان بيمتلك. فخطر لي هيك هذا السؤال، قلت لو أنها من عظام الرقبة لو أنها من يعني جماعة الصف الأول من المسؤولين الماليين أو أصحاب النفوذ المالي أو السياسي بذمتكوها بذمتكو بتظل هيك أمانتك يا شادي بتظل هيك؟ بتوقعش يعني لو أنها حفيدة واحد من الكبار هدول اللي بنشوفهم على التلفزيون دايما في كل مناسبة بتظل هيك؟ أشك

ندخل على الانتخابات بنشوف المصارع أصولها. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى وإلى وإلى فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني كل واحد أنيته أحلم في الموضوع الرباني، إن الله يعلم ما في الصدور. يعني يمكن تتخوث على عادل، تتخوث على فلان، نتخوث على بعض، نضحك على بعض، نهلس على بعض، بس عند رب الصدور ما بتخفى أشياء.

وبهالمناسبة حنحكي شوي مع الانتخابات اليوم انه بقول لك شو بقول لك يا صديقي فتح باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي. يلا زين ماذا عن غزة والقدس كمان شو الوضع هناك؟

0: خلوا الأشياء زي ما هي. هيك الناس حبتها، هيك الناس تفاعلت معها، عامل لي أوركسترا وعامل لي شوكم من الدواوين
1: عوارك صيني
0: سادة زي ما هي.

0: هذا احنا في العرس يا سيدي
1: يا سيدي ويا ستي. اليوم في عرس فدورة في أيام عنب, في مسرحية اليوم في إسعاد الطفولة حنحكي عنها كمان, حبوش شو في كمان أشياء عرس وعنب وانتخابات, وبلكي حكينا مع الدكتور أنس كمان لأنه بارح طرح سؤال قوي جدا وحلو كمان وبستاهل أنه نعرف شو شوي عن الضمور الشوكي, ونعرف هل فعلا في إبرة هالقدة حق 2.5 مليون دولار, وليش هالقدة غالية يعني شو قصتها هاي, وهل أنه بتعالج ولا بتوقف القصة ولا شو بتعمل هاي الإبرة بالضبط. يعني كنا نتمنى نسمع هذا الإشي. كمان بتمنى أنا يكون في عندنا شغلة من وزارة الصحة, يا ريت هذا سؤال مفتوح للجميع انه يعطونا هيك تقرير بكل الحالات الموجودة عندنا من هذا النوع, يعني يكون في تقرير يقولوا به, لانه هاي صارت قضية رأي عام, هاي صارت حديث, صار الموضوع بيستحق انه ينعطى بكل ابعاده. فنتمنى يكون التفاعل ايجابي, ومش انه يعني البعض براهن على انه طيب الحملة هاي, طيب اللي بعديها شو بدنا نعمل, اللي مش عارف شو. يا ريت يكون فيه

طيب على البرج العالي بدنا نروح لفاصل نطير الحمام, وبعد ما يطير الحمام نقعد من أول وجديد, وبنتمنى بنتمنى بنتمنى إنه وراكنا اليوم تنال إعجابكم ورضاكم. نبلش موضوع المهتمين بالانتخابات, في انتخابات فيش انتخابات, وراح يبلشوا تسليم قوائم أو تسلم قوائم, معقول يعودوا يفلموهم؟ والله كل شيء وارد. بعد الفاصل بنكمل.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: نقلا للأحداث المحلية.
1: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوت بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
0: متابعة لهموم المواطن
1: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعرف شو بيسوي مقرف يا زلمة هو الاحتلال ما نعرف شو بيسوي منهول يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرمتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا أنا بركب شفناكوا.
0: آخر الأخبار والتطورات
1: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
0: المواجهة المباشرة في طرح القضية
1: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع المواصلات طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
0: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صباح.
2: أنا عارفك أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.
1: الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا.
2: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا بعد الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

0: فلسطينية أين وصلنا، والحديث عن فتح باب الترشح للانتخابات للقوائم، التوقعات بأعداد القوائم المتوقع ترشحها، ماذا عن غزة والقدس والترتيبات هناك. أستاذ فريد طعم الله ناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، صباح الخير أستاذ فريد.
1: صباح الخير عادل لك وللمستمعات والمستمعين والمشاهدات.
0: أهلا أهلا وسهلا، الوقت بيمشي وهينا عمالنا بننتقل من مرحلة لمرحلة من مرحلة لمرحلة، وصلنا للمرحلة الأكثر يعني أهمية ربما، البدء بتقديم طلبات الترشح. أستاذ فريد شوف التفاصيل.
1: نعم صحيح، احنا فتحنا باب الترشح صباح اليوم في مكتبنا في رام الله ومكتبنا في دير البلح في قطاع غزة.
0: تمام.
1: طلبات الترشح بدأت بالوصول إلى اللجنة مبكرا، حتى في كان في مواطنين يعني ممثلي قوائم موجودين الساعة الرابعة صباحا والساعة الخامسة صباحا، بحيث كان في طابور. نعم كان في دور في مكتبنا في رام الله ومكتبنا في دير البلح، كان في أعداد كبيرة، واليوم آخر النهار راح نطلع رقم عدد القوائم التي قدمت في اليوم الأول. يعني هناك إقبال جيد جدا على الترشح يعني مقارنة مع اليوم الأول، ونحن متفائلين الآن بأنه الأمور تسير يعني بشكل جيد، ورسائلنا وصلت للجمهور
0: الحمد لله.
1: هناك طلبات تقدم إلى اللجنة والأمور تسير وفق الجدول الزمني الذي أعلننا عنه في 9 تموز. يعني إحنا يوم صدور المرسوم في اليوم التالي أعلننا زي مراحل عملية الانتخابية وتواريخها.
0: تمام.
1: وإحنا من يومها أعلننا أنه 26/9 حيكون يوم الترشح، وهذا بالفعل بدأنا اليوم مرحلة الترشح، ونحن في غزة وفي الضفة الغربية جاهزين لمرحلة الترشح وما بعدها.
0: نعم، يعني من الساعة 4 وهم واقفين بيستنوا للجنة الانتخابات صحيح. تفتح، رغم انه قديش المدة اللي مفتوحة قدامهم مجال ليقدموا الطلبات.
1: بس بدي احكي لك عادل انه في ناس من نص الليل صراحة. عشان اكون دقيق معك.
0: يعني شو تفسير الموضوع ولا هو؟
1: هو التنافس على رقم واحد، يعني
0: القوائم
1: تكون رقم واحد.
0: حقهم.
1: رقم واحد مهم كثير بالنسبة للقوائم، يعني بيكون على رأس القائمة ورقة الاقتراع، يعني بالتالي
0: فكرة برضو.
1: فبكون في تنافس على الرقم واحد. يعني هذا
0: يلا بصير طلعت من حظ مين؟ كم قائمة لحتى الآن تقريبا يعني هيك ناخذ لنا معلومة
1: لك هلا؟ لا مش لأنه سر، لأنه ما عنديش المعلومات. آخر النهار رح نبعث يعني نعمل.
0: بس طالما في كاين طابور وناس تستنى من بدري كثير، إذا
1: في عدد
0: يعني في عدد
1: من القوائم. أنا بس بدي أنوه إنه تسليم القائمة الحمد لله من إعلاننا أنه استلمنا قوائم، وليس بالضرورة استلام القائمة يعني
0: اعتمادها. أيوة،
1: لأنه القبول بدنا 3 أيام حسب القانون نراجع الطلب ومرفقاته ونتأكد أنه مستوفي لكل الشروط. التسليم كمان مرة لا يعني قبول الطلب تلقائيا،
0: هو اسمه طلب، يعني هو اسمه طلب، هل يقبل أو لا يقبل؟
1: نعلن استلام طلبات وليس قبول طلبات.
0: بالضبط، استلام الطلبات يعني انه للدراسة. شو اهم النقاط اللي ممكن ترتفض عليهم القوائم اذا كانت شروط
1: سؤال كبير يعني،
0: يعني انا قلت اهم الطلبات. يعني هيك لا اهم يعني الاشياء
1: الاشياء المهمة هي انه يكون في 3000 توقيع مرفقة.
0: اوكي 3000 توقيع يعني لكل قائمة.
1: اوكي يكون في المرأة يعني ترشح المرأة.
0: أوكي. الكوتة. أوكي.
1: مرشحين لازم يكون امرأة واحدة على الأقل. الرسوم الترشح كمان مهمة.
0: وكل
1: ورقة داخل الطلب أيضا مهمة، يعني يكون كل مرشح
0: متطلبات مسجل. المرأة
1: مسجل عمره يعني. كل هاي الأمور قد تؤدي إلى رفض القائمة، ولكن لحسن الحظ إحنا هذه السنة اللجنة استطاعت أن تدخل إلى قانون الانتخابات ما يسمى فترة تصويب
0: حلوة يعني.
1: يعني إذا كان في عندك أنت كقائمة خطأ تتخيل مرشح
0: في وقت يعني انه تراجعها وتقدم وتبدل،
1: مرشح يكونوا مضبوطين. أيوة. مرشح واحد في خطأ كنا نرفضها. الان في تصويت، يعني هذا المرشح اللي عنده خطأ بتصوب وما قدرتش تصوب وبتشيله من القائمة. وبالتالي بتضل القائمة. هذا مهم كثير عشان نحاول نخلي اكبر عدد ممكن من القوائم موجود. يعني احنا لازم نحبش نرفض لنا اي طلب الا كان يعني غصبا عنا، يعني القانون
0: يعني انه حسب القانون القصة بالضبط هي شو
1: يعني
0: المعايير القانونية.
1: احنا بنفسر دائما لصالح ابقاء القائمة وليس لطرد القائمة
0: 100%. والطعونات لسه قديش المدة هاي مدة استلام القائمة؟
1: بدأ الطعونات احنا 12 يوم لتقديم الطلبات.
0: تمام.
1: بنخلص طلباتنا يعني استلام الطلبات يوم الساعة 4 عصرا يوم 17. من هلا بنقول انه الساعة 4 عصرا بيكون آخر موعد لتقديم طلبات الترشح سواء بغزة أو في الضفة.
0: تمام. تمام.
1: بعد ذلك اللجنة ستنظر في طبعا احنا متوقعين اليوم الاخير يكون فيه اقبال كبير.
0: صح، واول يوم واخر يوم.
1: كالعادي اول يوم واخر يوم، يعني اخر يوم رح يكون فيه اعداد مهولي من الطلبات. بالتالي احنا بناخذ 3 ايام ننظر في الطلبات اللي تقدم اخر يوم، يعني بتكون عددها كبير. وبعد ذلك اذا في تصويب نعطي المرشحين او القوائم اللي بدها تصويب 3 ايام صوب اوضاعهم. أوكي. وبعد ذلك نعلن الكشف الاولي للمرشحين. يعني الكشف الاولي للمرشحين من المتوقع انه يعني نعلن في 18/10، يعني من 18/10 ل 20/10 3 ايام.
0: حلو.
1: بننشر للمواطنين كل العالم يعرف مين هم المرشحين ومين القوائم وشو اسمائهم، من اجل اتاحه الفرصه امام المواطنين اولا للاطلاع وثانيا للاعتراض على احد على هذه القوائم والمرشحين.
0: الالتزامات المالية قديش مثلا البيانات المالية اللي مطلوبة كمان تتبين، وقديش بيدفعوا همك؟ لأنه سمعت امبارح حد بكل صديق كان أنه لازم يدفعوا 20,000 دولار.
1: صحيح.
0: شو هاي قصة؟
1: رسوم الترشح. هاي رسوم ترشح
0: 20،
1: هي تنقسم لقسم، هي 20,000 دولار، ولكن تقسم إلى 10,000 غير مستردي إلا إذا رفضت القائمة أو انسحبت، و10,000 دولار أخرى مستردي في
0: زي
1: حال
0: تأمين.
1: إنها تأمين دعاية انتخابية في حال التزمت بأحكام القانون والدعاية تعاد إلى هذه القوائم. بالتالي 10,000 دولار غير المسترد هي رسوم الترشح التي تكون يعني مقابل الترشح. نعم.
0: كنت حاب أعرف كمان اللي هي الإفصاح عن مصادر تمويل الدعاية الانتخابية، وهذا مطلوب بالترشح ولا كيف؟
1: لا مش بالترشح، مطلوب بعد انتهاء الانتخابات.
0: تقديم تقرير مالي.
1: هلا احنا بنقول لهم انه مصادر الدخل في يعني في قانون لمصادر الدخل التي تصرف فيها انها تكون مصدر فلسطيني.
0: تمام.
1: مصدر فلسطيني غير حكومي، يعني ممنوع يكون فيه من اموال الدولة يعني في شيء للدعاية الانتخابية.
0: نعم.
1: مصدر تمويل فلسطيني خاص او تبرعات او شركات او يعني، ويكون سقف الدعاية لا يتجاوز 1,000,000 دولار. يعني هذا ممنوع أنه أكثر من 1,000,000 دولار الصرف على الدعاية الانتخابية. ومطلوب من كل قائمة بعد قبول ترشحها تفتح يعني حساب بنكي خاص لمصادر التمويل ومصادر الصرف، تكون كلها من حساب بنكي واحد.
0: تمام. سؤال الأخير هو ممكن مش علاقة بالقوائم وبدء تسلم القوائم، بشكل عام المعطيات على الأرض تحديدا القدس وغزة اللي هي يعني الاختبار الحقيقي، غزة على السجل المدني، لكن كلجنة انتخابات مركزية اللوجستيات والكذا كلها ماشي تمام، الأمور مغطية وما في معيقات؟
1: في غزة خطتنا الأصلية أن ننقل صناديق الاقتراع وكل ما يتعلق بالاقتراع من رام الله لغزة، يعني الشيء الطبيعي. وقدمنا طلب من خلال الارتباط للجانب الإسرائيلي للموافقة على هذا الموضوع، حتى اللحظة ما أجانا رد. ولكن اللجنة يعني شافت أنه مش لازم تخلي في خلينا نقول فيتو، حق الفيتو لإسرائيل على الانتخابات، يعني ترفض نقل الصناديق، وبالتالي خربنا الانتخابات. فروحنا على خطة بديلة، عملنا عطاءات في غزة لإنتاج صناديق الاقتراع في غزة وكل ما يتعلق بالاقتراع في غزة، ووصلنا طلب يعني وصلنا عروض من شركات متعددة في قطاع غزة، وهذه خطة بديلة في حال رفض إسرائيل نقل الصناديق، سننتجها في غزة وتكون موجودة داخل غزة من قطاع غزة.
0: تمام. بالقدس في أي معطيات إشي؟
1: القدس إحنا القدس يعني في عنا خطة بلغنا القيادة فيها إنه القدس راح يكون التصويت في الضواحي القدس، في كل يعني حقل المقدسي، يعني يروح على أي مركز في محافظة القدس في أي قرية أو مدينة من ضواحي القدس ويدلوا بصوته هناك. هذه المراكز اللي تكون تحت سيطرة لجنة الانتخابات، يعني هي مراكز تصويت تابعة للجنة، بالإضافة إلى أنه ممكن يكون في فتح مكاتب بريد داخل القدس، ولكن هذا موضوع سياسي إحنا كلجنة ما نتدخل فيه. يعني هذا موضوع بين القيادة السياسية الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، هم اللي بتوصلوا لهذه التفاهمات، ولكن إحنا كلجنة مراكزنا ستكون في كل محافظة القدس، هي مفتوحة أمام المواطنين المقدسيين للتصويت فيها على قدم المساواة مع باقي المواطنين الآخرين. المواطن المقدسي لا يلزم تسجيل كما قلنا من قبل، وإنما يقترع بموجب هويته الزرقاء. يعني أي مواطن مقدسي معه هوية زرقاء يروح على أي مركز بده إياه ويتم التصويت في هذا المركز.
0: الله يعطيكم العافية ويسعد صباحك. إن شاء الله تكون الأمور مبشرة وماشية بخير وسلام للجميع. أستاذ فريد طعم الله الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية. إذن من منتصف الليل والقوائم تستنى قدام لجنة الانتخابات عشان يقدموا أوراق الترشح من أجل الحصول على الأرقام الأولى. يعني مثلا خلنا نقول رقم واحد، لا يعني رقم اثنين، لأنه لما بتسلم أنت قائمة فبتطلع على أول 3-4-5 هذا، بتقول والله يعني يمكن واحد يكون هيك بده يروح، بس هذا يقعد يحط هيك حضرة بدرة على القوائم، مش يعني مش مؤطرة ومش رايح لينتخب قائمة بعينها. إن صار انتخابات إن شاء الله بتمرق الأمور بخير.

خليته شعب جبار وتنفخوا فينا تنفخوا فينا ما جبتونا اوت والكوفي بيدي ومعلت معايا هاي اللحظات الاولى لشو اسمه هاي هو تسليم القوائم.

مش حلو لو انه هيك كل اربع سنين وبشكل دوري ومنتظم ولا الاشي عادي يمرق ويمشي وكل لك امشي عار امشي يلا امشي. ميدانيا تصدرت محافظة الخليل القائمة ب 221 حاجز بكل لك ونقطة إغلاق ثابتة، تليها رام الله والبيرة ب 160 حاجز ونقطة ثابتة، ثم نابلس ب 120 نقطة وحاجز، فيما تتوزع بقية الحواجز ونقاط الإغلاق على محافظات الضفة الأخرى. هاي إحصائية بتعد قديش في عندنا حواجز ونقاط عسكرية ثابتة. تواصلت في ظل ذلك اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة، فيما أظهرت معطيات محدثة اتساع منظومة الحواجز ونقاط الإغلاق والعوائق ل 942 حاجز وعائق، وسط استمرار عمليات التجريف واقتلاع الأشجار والاعتداء على الممتلكات الفلسطينية. قوات الاحتلال اقتحمت كفر عقب شمال القدس والبيرة وسيرت آلياتها في شوارع كفر عقب قبل انسحابها، حي أم الشرايط والجنين في البيرة ومخيم الأمعري، وأطلقت قنابل صوت. كمان سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات في نابلس بيتا جنوب نابلس، أب ونجلو في ضاحية شويكة في مدينة طول كرم، وثلاثة من قرية مسيلة في محافظة جنين. وفي موازاة اعتداءات قوات الاحتلال هاجم مستوطنون فلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من المناطق، وأضرموا النار جزئيا في ثلاث مركبات في قرية رنتيس غرب رام الله، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل قبل التصدي لهم وإجبارهم على المغادرة. في جنوب نابلس احتجز مستوطنون مركبة تقل عدد من الشبان في منطقة العرمة في بيتا واعتدوا عليها، فيما تعرضت فلسطينية في المنطقة الجنوبية من بلدة عقربة الاعتداء ورشب فلفل الغاز، ويعني تواصلت اعتداءات المستوطنين. من جهة ثانية وفي الغضون أظهرت معطيات محدثة لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يعني على الأقل بيجيبوا بيانات، بأن عدد الحواجز ونقاط الإغلاق عفوا اللي تم رصدها في الضفة بلغ بالضبط 942 حاجز وعائق، يعني بوابة، بعد إضافة مواقع جديدة استحدثت خلال الشهرين الماضيين. وحسب الهيئة تشمل المنظومة 824 حاجز ونقطة إغلاق ثابتة و118 عائق من السواتر والخنادق وحواجز الطرق، يبلغ مجموع أطوالها حوالي 107.7 كيلومتر. وتتصدر محافظة الخليل، دائما في الصدارة محافظة الخليل الحمد لله في كل شيء. يعني بتحكي عن بالخليل لحالها 221 حاجز ونقطة إغلاق ثابتة، بعديها بتيجي على رام الله 160، بس انت بتحكي على فارق كثير كثير كبير، يعني من 220 21 ل 160، نابلس 120، بيت لحم 78، القدس 62، وبقية الحواجز في محافظات الضفة الأخرى. توسيع منظومة الحواجز والبوابات عند مداخل المدن والقرى تؤدي إلى تجزئة التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية وإخضاع حركة الفلسطينيين لمنظومة متزايدة من القيود. يعني من سخريات القدر انه احنا بنغني للحواجز، تخيل انه احنا صرنا لمرحلة نغني للحاجز ونرقص على الحاجز، وهاي دبكة على الحاجز كمان. يعني انت متخيل كيف الحالة الفلسطينية كمية الانفصام في الحالة الفلسطينية، يعني هو انفصام مش انفصام مش عارف شو هو، انه حاجز يرمز له بالعذاب، يرمز له بالألم، يرمز له بالوجع، يرمز له بالقهر، يرمز له بالاحتلال بالاستبداد، احنا حولناها لعل الكفية ومش عارف ايش. هاي بتعرفش انه يعني بتنفهم بطريقة صح بتنفهم بطريقة غلط، انه مش فارقة معنا، يعني حطوا كمان حاجز مستعدين نعمل دربكة وطبلة يعني او هاي بعرفش. بس عمليا
رمزية الحاجز هي رمزية قهر، رمزية احتلال، رمزية وجع، رمزية فرض قيود، رمزية انه حدا ممكن ينطخ على الحاجز، ويا من طخ شباب وصبايا على الحواجز، رمزية انه كذا. هلا رمزية الاغنية هاي واللحن هذا هو رمزية دبكة فرح، فهل احنا بنعبر على الحاجز بالفرح ولا ممكن حدا يجي كلي ما هو احنا بنتحدى الاحتلال والحواجز بالفرح؟ يعني ممكن يكون في فرح على الحاجز رغم انه الاحتلال بده يقهرنا بالحاجز، فلا احنا بنحولها لحلقة دبكة وبنرقص على الحاجز. ممكن هلا يعني ما حدا بقنع حدا بإشي يعني، بس انا شايفها رمزية في غير محلها. حدا ثاني بشوفها نوع من انواع التحدي والمقاومة. ما هي اليوم كل واحد ونظارته لبسها، هذا بلبس يعني نظارة اثنين، نظارة نظر، نظارة شمس، نظارة رؤية، نظارة حول، نظارة عمى، يعني كل واحد وطريقته في فلسفة الأمور.

لأنه هي كمان بتنقل طبيعة المعاناة بشكل يعني كيف بدي أقول لك بهيك بهاي الطريقة. احنا في الوضع الاستثنائي كله بيمشي بيمشي صدقني كله بيمشي حتى الغزل على الحواجز بيمشي عادي. يمكن واحد يتعرف على واحدة على الحاجز ويخطب ويتجوز ويخلف أولاد ممكن يحولوه لكرة طائرة مثلا شبك طائرة زي صارت في واحدة من الله يعني كل شيء جائز.

واحنا عمليا قاعدين نستنى في ايش بعرف ايش, بس احنا بنستنى على الحاجز. وهذا هم أستاذ كامل دنون, الله يسعد لنا صباحك بالخير والسعادة والهنا وكل أهلنا وحبايبنا وأساتذتنا. بقول لك يا شادي في خلل في البث, الكلام مكرر يمكن على بث السوشيال ميديا على الهون على النت على كذا, صلحونا الخلل. أنا خلينا نروح لفاصل من هون ليتصلح الإشي بيصير خير إذا يعني الأمور من هون على بعد الفاصل لنحكي في موضوع تاني مختلف تماما. موضوعنا الثاني حيكون للحديث عن مسرحية ستعرض في مركز إسعاد الطفولة عصر اليوم بعنوان حبوس أو حبوس أو يعني الأسم ميك. حنحكي مع الصديق رائد الشيوخي عضو مجلس إدارة مسرح نعم, وهو يعني طيب تمام خلص. بعد الفاصل إن شاء الله رب العالمين مع حبيبنا أبو رعد لنعرف أكثر عن حبوس في إسعاد الطفولة اليوم. في دعوة إن شاء الله حنكون كمان موجودين, خليكم معنا.

0: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.
1: الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا.
2: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا بعد الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

0: سادتي أسعد بصحبتكم وبتقليب هذه الأوراق مع حضراتكم، لعل وعسى هيك لقينا كنز تحت ورقة من هاي الأوراق أو لقينا موضوع، مع أنه يعني بتمنى أنه تكون الفائدة هي كنز الكنوز، ودائما الكنوز ليست بمعيارها الذهبي أو الوزن بقدر ما هي بمعيارها المعرفي. لما نعرف بعض الأشياء ممكن تساعدنا بكثير تفاصيل. على كل حال اليوم عصرا حيتم عرض مسرحي في إسعاد الطفولة في الخليل عين سارة، عمل مسرحي من إنتاج مسرح نعم بعنوان حبوس الأستاذ وصديق الفنان رعد الشيوخي عضو مجلس إدارة مسرح نعم. الله يسعدها الصباح أبو رعد.
1: يسعد صباحك أستاذ عادل، يعطيك ألف عافية يا رب.
0: يا صباح الفل، الله يعطيكم ألف ألف عافية. ويعني أنا بكون متشوق دائما لأي عمل لنكون يعني من الأوائل الحاضرين أو غيره وغيراته، فحابب قبل ما يعني نحضر وقبل ما نعيش هذه الأجواء نأخذ فكرة عن هذا العرض تبع اليوم من إنتاجكم، وأكيد حاب أعرف تفاصيل أكثر لكمان نقول للناس أنه المكان في إسعاد الطفولة، الزمان، تفاصيل أكثر، تحكي لنا عن حبوس إذا رفض فصح.
1: صباح المستمعين والمشاهدين الكرام يا أستاذ عادل، اليوم الساعة 4:30 بإذن الله في على مسرح إسعاد الطفولة.
0: حلو.
1: رح يكون العرض الأول لمسرحية حبوس تأليف صديقنا الدكتور صالح زمنان، كاتب وشاعر وأديب من السعودية. بنوجه له التحية من فلسطين من هون مباشرة إلى السعودية. إخراج حبيبنا وصديقنا وأخونا الأستاذ سعيد سلامة، فنان مسرحي، فنان بانتومايم الأشهر في فلسطين.
0: عظيم.
1: تمثيلي أنا رائد الشيوخي وأستاذ محمد الطيطي زميلي وحبيبي وأخي وصديقنا وأخونا وزميلنا سامح العملة، تقنية همام عمير طبعا، إنتاج مسرح نعم.
0: كل احترام.
1: المسرحية اسمها حبوس، جمع حبس، وهي بتحكي يعني للوهلة الأولى ممكن يتهيأ للناس إنها بتحكي عن الحبس الحقيقي، السجن الحقيقي المادي. لا، حبوس بتحكي عن سجن الناس في الناس. يمكن تكون فكرة توصيل أو توصيل فكرة المسرحية صعبة شوي.
0: فلسفية يعني انه انت العنوان شوي بياخدك لمكان تاني.
1: هي المسرحية فلسفية، فيها فلسفة، فيها رمز، فيها علم نفس، خلينا نقول. صعبة شوية، انا يعني ممكن تكون صعبة شوية على المشاهد، ولكن اذا انتبه وشاهد بتمعن وبانتباه رح يفهم شو المقصود من حبوس، حبس الناس في الناس، لأنه بطبيعة الإنسان أو بطبيعة الجنس البشري إحنا محبوسين إما جوا ذاتنا وإما في ناس تانيين، أو إحنا حابسين ناس تانيين جواتنا، أو يعني المجتمع كله محبوس في بعضه، سواء ماديا أو نفسيا أو عقليا أو اجتماعيا. فهذا الصراع اللي بيصير ما بين الحابس والمحبوس، خلينا نقول السجان والمسجون في هاي المسرحية، ونشوف لوين توصل الأمور. بدناش نخرب المفاجأة.
0: لا أنا بالعكس، أنت أثرت فضول جدا إنه كيف نقعد إحنا على الخشب اليوم لنفك الرموز، لأنه نعرف مين حابس ومين محبوس، شو يعني المقصود في إنه حبس الناس للناس، وكيف ممكن يتحرر البني آدم. هل إنه هذا الحبس إشي إيجابي ولا إشي سلبي؟ أنه أحلى إنه تكون أنت حر بلا حبوس، ولا تكون محبوس، ولا حابس، ولا محبوس مثلا؟ بهاي هاي كلها مفردات بتثير الفضول وبتثير ال هيك الدماغ من جوا والعقل الباطني ليفكروا يتفاعلوا مع بعض. فالشيء واضح انه حلو. قديش المده تقريبا متوقعه؟
1: مده المسرحيه تقريبا ساعه الا يعني 52 دقيقه، 55 دقيقه بالكثير. يعني الفعاليه كلها على بعضها ساعه باذن الله. يعني طبعا نتشرف ان ندعو الناس والجمهور يجوا يحضروا هاي المسرحية. وللعلم عندنا عرضين اليوم وبكرة في نفس الموعد في نفس المكان.
0: تمام. يعني اللي عنده اي التزام اليوم ما ينسى بكرة.
1: بالضبط. اللي ما بيقدر يجي اليوم طبعا بشرفنا بكرة، وكمان يوم الثلاثة بعد العرض الثاني في يومين في المركز الكوري الفلسطيني الساعة 5 كمان.
0: حلو حلو.
1: عشان
0: حلو.
1: إيش نحاول نرضي الجميع.
0: هاي أول مرة بتنعرض
1: أول عرض اليوم إن شاء الله.
0: بدي أسألك أنت هلأ كرائد الشيوخي كأحد الفنانين اللي بيشاركوا بيك عمل. شو بيعني لإلك كأول عرض إنه أنت بتكون رايح لأول عرض؟ شو بيكون بيعني لك هذا العمل؟ أكيد بتكون بروفات قبل وعملتوا تدريبات وكذا وعشتوا كل الآداء وتقمصتوا الشخصية وكل هذه التفاصيل. بس العرض الأول قدام الناس دائما في له بصمة خاصة. شو هذا بتقدر؟
1: العرض الأول وما أدراك. هو بيكون شو والله مشاعر مختلطة. أنت بتكون مبسوط لأنه أنت قطعت مرحلة مهمة هي مرحلة البروفات وهي مرحلة صعبة وطويلة. يعني أحيانا تاخذ معنا يعني هاي المسرحية أخذت معنا شهرين.
0: واو.
1: شهرين بروفات 6 ساعات يوميا. الناس مش متخيلين قديش إحنا بنتعب لما بنجهز لهم مسرحية يتفرج عليها بكل أريحية على المسرح. 6 ساعات يوميا لمدة شهرين، بداية من معالجة النص الشغل على النص وتثبيت النص وبعدين البروفات على المسرح والعملية تكاملية. طبعا أكيد عندك فكرة لما تقعد تتكامل الديكور مع الملابس مع الإضاءة مع الصوت مع
0: لسه لتتقمص الدور. أنت يمكن تأخذ وقت يعني لما هلأ شخصيتك شو اسمها لنفترض يعني
1: أنا السجان.
0: أنت السجان من هون لما صرت سجان أكيد تغلبت.
1: هو عشان تتقمص الشخصية أول إشي بدك تدرسها وتفهمها.
0: أيوة.
1: هذا اللي إحنا بنحكي فيه في معالجة النص. لما إحنا بنقعد على الطاولة نقرأ في النص كلمة كلمة حرف حرف جملة جملة، هاي شو معناها وهاي شو ممكن تعني وهاي ليش تنحكى وهاي ليش تنقال وهاي كيف تنحكى الآخري. هذا معالجة النص عشان بتوصلك في النهاية لأني أعمل، وهذا يعني بلغة المسرح أعمل CV للشخصية.
0: حلو.
1: اللي
0: حلو
1: بحيث
0: حلو
1: لما حدا حلو لما حدا بيسألني مين هذا، وين انولد، قديش عمره، وين عايش، شو اللي أهم أحداث في حياته، شو اللي خلاه هيك، شو الحدث اللي أثر على نفسيته، إلخ إلخ إلخ. لازم أنا أعمل سيرة ذاتية لهذه الشخصية حتى أفهمها. بعدين بيجي في البروفات طبعا بمساعدة المخرج
0: بدك تخش هاي الشخصية
1: بمساعدة المخرج اللي يوصلك كمان لمرحلة انه عن جد تفهم شو هذه الشخصية حتى تأديها على المسرح بشكل صحيح. والناس رح يتفاجئوا اليوم، رح يشوفوا حدا غير محمد السيد
0: حدا
1: رح يشوفوا غير رائد الشيوخ على المسرح
0: أكيد.
1: وغير سامح العمل.
0: بقولوا مرات بعرف ايش هذا انه مرات يعني مش بتغلبوا، بدها قوة لما انت تدخل الشخصية، وبدها قوة اكبر لما تطلع من الشخصية.
1: بدها قوة لما تدخل الشخصية بالضبط، قوة أكبر عشان تطلع منها. يعني أنا بقول لك يا أستاذ عادل تغربش إذا بقول لك إحنا في المسرح لازلنا لليوم لليوم نستخدم جمل بين بعض استخدمناها في مسرحيات قدمناها من
0: مش قادرين تخلعوها. أيوة.
1: مش راضية تطلع من راسنا. يعني أنا بعطيك مثال صغير، يعني في مسرحية 3 في 1 اللي في 2013 فازت في إيطاليا بالمسابقة الدولية للمسرح. ها وين بكون نازل بقول لي جاري ها وين، بقول له على المسرح. يا زلمة المسرح هذا حكي فاضي. لليوم احنا بنحكي
0: معلك براسكو
1: في المسرح. ففي جمل وفي حالات بتضل معك موجودة بتعملها في حياتك حتى في البيت أحيانا بستعملها بدون قصد. ولكن انه تطلع من الشخصية بشكل
0: مش سهل
1: كامل او 90% من الشخصية هذا بياخد معك يمكن شهر شهرين حسب قوة الشخص.
0: أيوة.
1: اللي انت بتمثل
0: مسرحية من تأليف صالح خارجي وكمان اخراج سعيد سلام، هذا انه اليوم مسرح نعم يعني بتعملوا شراكات خلنا نقول من برا البلاد مع الداخل مع كذا الى اخره. شو في اعمال كمان ممكن ينحكى عنها استاذ رائد بالفترة الحالية؟ ولسه كمان في كمان عرض مسرحي قبل كم يوم لكن للأسف ما قدرناش نحضره. شو بتحكي لنا عن مسيرة مسرح نعم بهالفترة هاي؟ وين انتو هلا؟ شو عاملين؟ شو مشاريعكم؟
1: مسرح نعم ماشي بخطوات ثابتة في تقديم أعمال مسرحية، ورشات دراما، ورشات سرد قصصي، ورشات دراما سيرابي، العلاج بالدراما. حاليا احنا شغالين على ثلاث مسرحيات غير هاي المسرحيه. ثلاث مسرحيات، واحده تقريبا انهت عروضها اسمها خارج التغطيه.
0: نعم.
1: ضل لها عروض لسه اسمها خارج التغطيه، بتحكي عن انعدام التواصل ما بين افراد الاسره بسبب التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي اللي انا دائما بسميها اهم مواقع اللا تواصل الاجتماعي. مسرحيه ثانيه، عروضها شغاله، مسرحيه اسمها حقي، بتحكي عن حقوق الطفل. ومسرحيه في الطريق، احنا على وشك البدء في العمل عليها، مسرحيه اسمها قف، بتحكي عن موضوع المخلفات الحرب والأجسام المتفجرة.
0: ما شاء الله.
1: الثلاث مسرحيات من كتابتي أنا، والثلاث مسرحيات بالتعاون مع اليونيسف، مؤسسة اليونيسف العالمية.
0: تمام.
1: كل واحدة راح تقدم، يعني كل واحدة بتقدم 80 عرض على الأقل في كل مدن الضفة، بلا استثناء.
0: بتشاركوا اليوم ب يعني مثلا مسرحية مثل حبوس أو غير حبوس أو غيرها، في اليوم مشاركات دولية، مسابقات كذا بتعذروا لإلها؟
1: أنا بديش
0: أيوه ناس نطلع كل شيء
1: بس
0: موفقين
1: في أكثر من جهة
0: حلو.
1: دولية
0: نعم.
1: رح يكون في تعاون معها لتقديم هاي المسرحية
0: إن شاء الله،
1: وتنافس كمان في مهرجانات عربية وعالمية
0: إن شاء الله. إذن موعدنا اليوم الساعة 4:30 في مركز إسعاد الطفولة بالخليل عين سارة، مسرحية حبوس، جمع حبس يعني، فانتازيا. أكيد للي بتروح عليه اليوم بكرة بيقدر يكون موجود، بس اللي بيقدر اليوم يجي، لأنه العرض الأول دائما إله، أنا بعرف يعني قديش العرض الأول بيكون مهم جدا، وكل الجهد وكل الطاقة وكل الأمور بتكون فيه، فكل دعوات التوفيق إن شاء الله، لأنه هذا إشي كثير كثير كثير مهم. يعني كما قلت لي أنه هذه المسرحية من تأليف صالح زمانان وإخراج سعيد سلامة. الله يعطيك ألف عافية، يسعد صباحك، نلتقي في الرابعة والنصف في مركز إسعاد الطفولة إن شاء الله، ومسرحية حبوس من إنتاج مسرح نعم. شكرا لك.

ايش هذا الاشي انتو بعتوا لي؟ للمشاركة 22-16-240 22-16-241 02 مقدمة الاتصال. 117 مليون نازح في العالم. يا الله، هذا ما قاله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، بأنه أكثر من 117 مليون شخص ما زالوا نازحين بسبب الصراعات والعنف والاضطهاد وغيرها من التهديدات التي تطال أمنهم. وطلع مساء أمس أو صلاة مساء نيويورك على آخر التطورات، وأضاف بأنه 117 مليون ما زالوا نازحين بسبب الصراعات والعنف والاضطهاد، وأشار إلى أن النزاعات أصبحت أيضا أطول أمدا دون التوصل إلى حلول سياسية. وتابع ملايين الأشخاص الذين غادروا منازلهم بسبب أزمات كانوا يأملون أن تكون مؤقتة. ما تعلموش من حالتنا، ما تعلموش من قصتنا، انه احنا ما ضابطه معنا.

يعني موضوع العنب موضوع بزعل للأمانة يا أخوان، على ما حدث ويحدث من مجزرة بحق عنب الخليل بالفترة. نعم تفضل يا زلمة، روح اقلب وجهك انت ويا اقلب وجهك، خذوا بعض يا عمي، روح الله يرضى عليك. المهم للأسف الشديد حتى الأغنية خربوها تبعت الشاد في عنب الخليل، وحطوا أغاني جديدة ملهاش أي كويسة يعني، بس مقارنة يعني بالكل إشي لعبوا فيه، حتى العنب بطل عنب، حتى اليوم يعني للأسف الشديد في ظل أنه في أيام العنب، للأسف أنه الخليل خسرت كثير من حصتها من العنب بالتجريف بالإهمال بالامتداد العمراني نحو العنب بالاستبدال بغيره بغيراته. فبزعل كثير أنه لما نحكي عن العنب في الخليل وما يتعرض له من إبادة وما يتعرض له من تدمير لهذه المحاصيل، احنا بتحكي على مناطق كثير اليوم تشكها الطرق الاستيطانية وتسيطر عليها وتصادرها. وفي صديق بقول لي انه اليوم الاسرائيليين قاعدين بيعملوا في حقول عنب في جبال الخليل وتحديدا في المناطق الجنوبية مزارع عنب خليلي بس استيطاني، وقاعدين ببيعوه على شوارع الالتفافية. زمان كانت العرايش تبعت المزارعين الفلسطينيين تمتد على طول الطريق، ولما كنا بنطلع من هون لبيت لحم يكون في 30-40 عريشة، وعلى طريق الفرش الهوى والطيبة وعلى طريق يطة وكذا يكون في عرايش بتبيع العنب وبتبيع المشمش وبتبيع الفكوس وبتبيع البركوك وبتبيع الكسا وكل هاي المنتجات الزراعية. للأسف الشديد للأسف الشديد اليوم ممنوع يحظر عليهم انهم يبيعوا عنب، يحظر عليهم ان يبسطوا على الشارع، يحظر عليهم انهم يمشوا حتى على الشارع. وتفاجأنا من فترة المستوطنون يقومون بنصب هذه العرائش ويعني بغيروا في الملامح، بياخذوا كل شيء من حتى أبسط العادات وأبسط الممارسات الوطنية الفلسطينية اللي هي عريشة المزارع الفلسطيني اللي كان عنده كرم عنب، يقطف له كل يوم 3-4 كراتين ويحطهم على الشارع الالتفافي يبيعهم للرايح والجاي، وهذا معروف.

قصتنا قصة بالعنب، قصتنا قصة. اليوم أتوقع كميات العنب في الخليل لم تعد كما كانت. جنين اليوم تحظى بكمية العنب الأكبر على مستوى الوطن، وهذا شيء يعني بيستحق التوقف كمان واحترامنا ومحبتنا لكل، لأنه اليوم العنب المساحات الخضراء بالخليل قاعدة بتتقلص أكثر وأكثر، مزارع عنب قاعدة بتنشال من الاحتلال، ومزارع أخرى قاعدة بتنشال لينبني مكانها كمان يعني بنيان وعمران وكذا وإلى آخره، بحكم خلنا نقول الحاجة ضيق المساحات الأرض والمكان والجغرافيا وكل هذه التفاصيل. على كل حال هذا موضوع. الموضوع التالي معنا عبر الهاتف حيكون إن شاء الله بعد الفاصل دكتور أنس شلالفي، طبيب الأمراض الباطنية ومؤلف كتاب لا تمرض. نحكي عن اللي هو مرض ضمور العضلات الشوكي، وعن هاي الإبرة اللي باثنين ونص مليون دولار، نحكي عن شو هو هذا المرض وعن تفاصيل كثيرة إن شاء الله بعد الفاصل مع الصديق الدكتور أنس الشلالفي. خليكم معنا.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو موال،
4: حكاية

0: ومعلومة وابتسامة، كل 2 و4 من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل 2 و4 رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا بعد الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. إذن ما هو مرض ضمور العضلات الشوكي؟ ما علاجه؟ وهل هذه الإبرة اللي ثمنها 2.5 مليون دولار بتشفي الحالة وبترجعها وكأنه ما في إشي، ولا شو بتعمل بالضبط؟ تفاصيل كثيرة رح نحكيها مع سعادة البروفيسور أنس شلال، في طبيب الأمراض الباطنية ومؤلف كتاب لا تمرض. لكن قبل خلينا مع هذه البرقية، برقية التعزية والمواساة، برحيل المربي والكاتب والمؤرخ ورئيس بلدية دورة الأسبق المناضل محمود طلب النمورة، وهو والد الأسرى والمبعدين بعد مسيرة طويلة من العطاء والدفاع عن الحق الفلسطيني. اليوم دورة ومحافظة الخليل تتوشح بالسواد على رحيل هذه القامة الوطنية العريقة مع وداعه الأليم. ينبعث الأمل فرع 44 شاب وشابة لا يولد مزيد من القامات. إذن رحيل رئيس بلدية دورة الأسبق ووالد الأسرى والمبعدين النمورة إلى مثواه الأخير. محمود طلب النمورة هو كاتب ومربي ومؤرخ ورئيس لبلدية دورة أسبق، انتقل اليوم إلى رحمة الله تعالى. مواساتنا وتعازينا لأهلنا، لذوي الفقيد ولأهلنا وشعبنا العظيم. وكم من قامة وهامة ترجلت عن الجواد وترجلت عن الفرس وذهبت لنداء ربها. هذه هي سنة الحياة كما هي على جميع الخلائق والمخلوقات، فهي أيضا على شعبنا العظيم الذي بذل وقدم وضحى. وللتذكير فقط، لديه ابنين في الاعتقال وأبعدا إلى مصر، وبالتالي احنا يعني قديش في عندنا قصص. في كل بيت في فلسطين بحتلاقي قصة، قصة أمل، قصة ألم، قصة وجع، قصة نجاح، قصة قهر، قصة ظلم، قصة يعني في قصص كثيرة موجودة بحكم أنه يعني حالة الاستثنائية موجودة في شعبنا. ومن هذه القصص قصة بسملة، هذه الطفلة التي وجدت نفسها بهذه الحالة من الضمور في العضلات، ضمور العضلات الشوكي. والناس كانوا بيسألوا أنه معقول يعني إبرة دواء هالقدة حقها 2.5 مليون دولار؟ يعني والله لو أنه فيها ذهب، لو أنه فيها ألماس، يعني سيحوا الماس وشو أغلى إشي في الدنيا في العالم، شو أغلى إشي موجود على وجه الكرة الأرضية، لو أنه محطوط في هالبرة هاي هل بتكلف ثمنها هالقدة؟ طب السؤال الأهم كمان، هل أنه بتشفي الحالة ومية في المية؟ أكم من إبرة بدنا للحالات الموجودة في فلسطين؟ طب كيف ممكن نتجنب أنه يكون في عندنا حالات مثل بسملة؟ شو السبب تبع وجود حالة مثل بسملة؟ ممكن نعمل شوية وعي، نستغل هذا الموضوع. وطبعا إحنا بنقدر عاليا عاليا عاليا عاليا جهود الإخوة اللي اشتغلوا في موضوع الحملة وأنجحوها لبر الأمان وأوصلوها لما وصلت إليه من نجاح. لكن هذا الأمر بيفتح كثير تساؤلات كبيرة. امبارح حضرت للصديق الدكتور والبروفيسور أنس شلال، في طبيب الأمراض الباطنية ومؤلف كتاب لا تمرض، وهو رئيس أكثر من مؤسسة طبية على مستوى العالم العربي تحديدا. دكتور أنس، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك أستاذ عادل، وصباح كل مستمعين الكرام.
0: أهلا بالخال كمان، يسعد لي الصباح وطال عمرك دكتور. يعني قديش التساؤلات أثيرت حول موضوع بسملة، وقديش أنه كان في تعطش لمعرفة تساؤلك مبارح، أنه هل فعلا في إبرة حقها 2.5 مليون شيكل، وشو هو ضمور العضلات، وهل بتشفيها ولا ما بتشفيها؟ تساؤلات كثير كثير ملحة وكثير صحيح. كثير مهمة. وأبصر قديش عندنا حالات مثل بسملة وغير بسملة، أهليهم مثل ما قلت بتطلعوا فيهم ومش قادرين يعملوا لهم إشي. دكتور أنس، شو هو مرض ضمور العضلات الشوكي؟ يسعد صباحك.
1: يعني في البداية يسعد صباحك أستاذ عادل الخال الحبيب وكل مستمعينك عبر هذا الأثير. يعني إحنا اليوم بشكل مبسط، هذا المرض هو من الأمراض المعقدة، لكن إن شاء الله رح نحكي بطريقة إنه كلنا نفهمها. السباينال ماسكولار أتروفي أو مرض الضمور العضلي الشوكي. ضمور يعني عضلات ضامرة، عضلات ما بتأدي وظيفتها، عضلات ما بصير لها حجم حتى تأدي وظيفتها. وسمي بالضمور العضلي الشوكي لأنه المشكلة مش بالعضلة، المشكلة بالأعصاب الحركية اللي بتطلع من النخاع الشوكي. فمن هون أجى الاسم الشوكي، لأنه هاي الأعصاب بتطلع من جذع الدماغ ومن النخاع الشوكي، الأعصاب الحركية اللي بتعطي الإشارة للعضلات للحركة، فمن هون كان الاسم.
0: نعم، مشكلة بالعصب، هذا العصب ما بيوصل للعضلات تتحرك، العضلات ما بتتحرك، بتظلها زي ما هي، لا بتكبر ولا بتصير ضمور ضمور ضمور لدرجة انه ممكن تتلاشى.
1: بالضبط.
0: تمام، من وين بيجي هذا المرض؟ شو مسببات هذا المرض دكتور؟
1: يعني هذا المرض هو مش مرض عدوى ولا مرض فيروسي، هو مرض وراثي عصبي نادر. نادر بمعنى تقريبا من كل 10,000 ولادة معرضة حالة تكون بهذا المرض. إذن هو عبارة عن مرض وراثي، الأصل في المشكلة تنبع من الجينات، وحتى نبسطها في جينات اثنين موجودين على مادتنا الوراثية. الجين الأول اسمه SMN1 والجين الثاني SMN2. يعني أنا بشبههم حتى نسهل الأسماء، هذا عبارة عن مصنع، هذا الجين المصنع الأول والفرع الثاني اللي هو SMN2. SMN1 هو الفرع الرئيسي للمصنع للإنتاج. SMN2 هذا الجين هو المصنع اللي محطوط لحالات الطوارئ. إيش وظيفة هذول الجينات؟ الجينات في جسم الإنسان هم ماديتك الوراثية اللي بتعطيك شكلك ولونك وتصرفاتك ونمط تفكيرك وكل شيء. هذول الجينين مسؤولات عن إنتاج بروتين مهم جدا جدا، هذا البروتين اسمه SMN بروتين. إيش وظيفة هذا البروتين؟ وهل هو بس حكر على الأعصاب الحركية؟ المفاجأة لا، هذا البروتين بنتج في كل خلايا جسمك، في القلب، في العضلات، في الأعصاب. طب ليش فقط اللي بتتأثر الأعصاب الحركية؟ لأنه هي مش فقط هي اللي بتتأثر، هي أكثر حساسية لنقصه، فإنتاجه مهم للأعصاب الحركية حتى تؤدي وظائفها الحيوية، حتى يتم التوصيل الصحيح. في هذا المرض باختصار هذول المصنعين أو الجينين بيصيبهم عصب ومشكلة، فما عادوا يعطوا الأمر والتعليمات لإنتاج هذا البروتين.
0: تمام.
1: راح هذا البروتين، معناه العصب ما راح يشتغل، العصب الحركي بالشكل الصحيح، فما راح يعطي إشارة للعضلة، وبالتالي هاي العضلة مش راح تؤدي وظيفتها. كيف يعني؟ يعني هذا الطفل أول ما ينولد بنمسكه، بنحكي إحنا الطفل شادد حاله. لا، هذا الطفل بيكون ارتخاء، رأسه مرتخي، إيديه مرتخين، رجوله مرتخين للأمام. بنميزها أكثر. هذا الطفل لا يمكن يسند الرأس، رأسه بكون دائما مايل لليمين أو للشمال. بنخلي الطفل يجلس، ما بجلس الطفل. فإذا العضلات خاصة القريبة من النخاع الشوكي، يعني زي الكتفين، الفخذين، تقريبا تفقد الحركة بشكل كامل. الأطراف،
0: هل يمكن دكتور تجنب الإصابة؟ يعني إذا كان الأمر وراثي، هل يمكن، هل هناك فحوصات ما قبل الزواج، ما قبل الإنجاب، هل يمكن تجنب حدوث هذا الخلل الوراثي بحقن معين، بتجنب زواج معين، بفحوصات معينة قبل الزواج، بشيء له علاقة بمنع؟ ويعني وإحنا نعمل توعية إنه كيف نعمل الثلاسيميا، يكون في فحوصات لها علاقة ببعض الأمراض الوراثية اللي ممكن تجنبها.
1: يعني سؤال ذكي ورائع جدا، بما أنه هذا المرض كلفة علاجه بمبالغ خيالية، وهلأ بنحكي عن إبرة العلاج وكيف تنعطى. إذن الحل الذكي أن نذهب بالاتجاه الآخر. ليش إحنا اليوم ننتظر هاي الحالات؟ ليش ما إحنا نعمل سكرينينج تيست، فحص من بداية ولادة الطفل، نأخذه من كعب الرجل يضاف إلى فحوصات كعب الرجل، لأنه كل ما اكتشفنا مبكر هذه الحالات كل ما كان أفضل لعلاجها وللنتائج. طب الأفضل كمان وأفضل
0: الوقاية،
1: ممكن إحنا نشتغل عليها بالوقاية قبل الزواج، لكن هذا بحاجة صراحة إلى تضافر جهود المؤسساتية، الجهود الصحية، المؤسسات المسؤولة عن هذا، حتى نضع خطة كاملة لهذه الأمراض الوراثية قبل حدوثها.
0: كيف ممكن يعني دكتور، بدي أقاطعك هون، كيف ممكن يعني لنفترض حدا أجا قال أنا بدي أمشي بالبروتوكول الطبي اللي حضرتك بتحكي عنه وحاول أعمل وقاية، هل في فحوصات معينة مثلا معروفة في عند الأطباء أو السلك الطبي تنعمل، أو اعتبارات معينة؟ هل مثلا زواج أقارب، هل لازم إذا كان حامل هذا نفس الجين أو زوجته أو اللي بده إياها نفس الجين ممكن نفصلهم عن بعض، ما زي كيف بصير مثلا زي ما قلت لك مثل، يعني في مثلا إجراءات معينة ممكن تحد من أنه إحنا يكون في لقدام ولو احتمال 10% طالما أنه احتمال قائم أو حدا بيحمل هذا الجين؟
1: نعم يعني نعم يوجد يعني عدة طرق، لأنه هذا المرض هو مرض وراثي من نوع إحنا بنسميه أوتوزومال ريسيسيف. يعني إذا الأم حاملة للصفة والأب حامل للصفة 25% بنسبة كل حمل الأطفال يكونوا مصابين. فإذا أنا ممكن أعمل فحص الجينات. طب سؤال، هل أنا رح أعمل هذا الفحص لكل الناس؟ لأنه أيضا فحوصات الجينات نوعا ما تعتبر مكلفة. لا، على الأقل لو إحنا الناس اللي عندهم تاريخ مرضي، البلدان اللي فيها تاريخ مرضي، يعني لو أنا عملته هون أنا بقلل ولادات أخرى، لأنه كل ولادة جديدة معناها ألم جديد، معناها مصاب جديد، معناها كلفة جديدة، وكلفة يعني لا يتوقعها العقل.
0: نعم، بعد الإنجاب مثل ما قلت كل ما كان اكتشاف المرض مبكر كل ما كانت إمكانية العلاج أفضل. إحنا اليوم مثلا بسملة كحديث الساعة وحديث يعني مهم جدا، الإخوان مشكورين ما قصروا، وشعبنا عظيم معطاء ما قصر كمان، جمعوا مبلغ 2.5 مليون دولار لتقديم هذا العلاج لبسملة. حكينا عن هالعلاج يا دكتور، 2.5 مليون دولار شو هذا؟
1: نعم نعم، رقم خيالي يعني. يمكن أعتقد على اطلاع أستاذ عادل، أنا مبارح من كثر التساؤلات على صفحتي الرسمية الدكتور أنس سلالفي كان في بث مباشر تفصيلي مدة ساعة.
0: تمام.
1: لكن أنا هلأ أحكي لك نقطة مهمة جدا للعلاج والإبرة. هل في إبرة بتصل لهذا الرقم؟ هاي الإبرة نعم سعرها تقريبا 2,400,000 دولار. طب إيش اللي بصير وإيش هاي الإبرة؟ هاي الإبرة اللي نحكى عنها هي إبرة معروفة اسمها زولجينسما. شو هاي الإبرة؟ هل المواد اللي فيها يعني لها الدرجة مكلفة؟
0: جاي من أبصر من وين؟ بالضبط.
1: نهائيا لا. شو فكرة هاي الإبرة بكل بساطة؟ هي عبارة عن نسخة وظيفية جينية، بنيجي للجين اللي بصنع البروتين، انعمل منه نسخة وظيفية جينية، وحتى تدخل على الجسم تم تحميلها على فيروس. تمام، هذا الفيروس اسمه AA79. هذا الفيروس بتم تحميله وحقنه إبرة بالوريد، بتمسكها بإيدك بتعطيها للمريض مثلها ومثل أي إبرة وريدية خلال ساعة زمن فقط. ولكن ليش هاي الكلفة؟ وهون أنا عبر هذا الأثير الرسالة هون.
0: طب
1: بما إنه هاي الإبرة يعني المواد اللي فيها مش مكلفة كثير، أنا بدفع هذا الثمن لماذا؟ الثمن هذا يدفع هو جزء من عملية تنقية هذا الفيروس عدة مرات، عملية البحث العلمي، عملية البحث السريري، وعدد الحالات نادرة. فلما يتم التوزيع للكلفة على نادرة المتوقع إنها تأخذ هذه الإبرة بيطلع المبلغ كبير. وهون السؤال اللي إحنا لازم نكون إنسانيين ونسأل أنفسنا فيه، أنا هلا بحكي كطبيب وكإنسان، وكل إنسان فينا عرضة إنه يكون عنده طفل بمرض نادر. هل المطلوب مني أنا كإنسان إذا أصبت أحد أبنائي بمرض نادر أن أقوم بدفع كلفة كل الأبحاث الطبية والمؤسسات وكل من قام على هذا العمل؟ هون السؤال يجب أن يكون، لازم نكون مع ضمائرنا ونجاوب عليه بشكل فعلي. لهذا السبب اليوم أنا اللي بحكيه أنه مثل هاي الأمراض النادرة يجب أن يكون صندوق وطني على مستوى ليس فقط الدولة، على مستوى الدول، وهذا شيء ممكن طرحه وبسهولة. لأنه اليوم إحنا يعني حملة بسملة مثلا، مثل ما تفضلت، كل التحية ل يعني كلهم أصدقائنا المؤثرين اللي عملوا هاي المبادرة، شكرا لهم. لكن أنا بقول هاي بسملة الله أراد إنه موضوعها يطلع بهذا الطريقة للإعلام. كم حالة مثل بسملة الآن بين إيدين أمها وأبوها بيبكوا ليل نهار لأنه أقضعت إنك تشوف ضناك ما عم تعمل إله شيء. فإذا الحل يكون، يجب أن يكون من خلال صندوق وطني عام لهاي الحالات. وبالعودة كمان لموضوع الإبرة والناحية العلمية، هل أخذ هاي الإبرة يعطي شفاء تام؟
0: أيوة.
1: هذا السؤال الآن المبلغ موجود بالنسبة لبسملة.
0: تمام.
1: هل والجواب بشكل عام للمرضى من الضمور العضلي الشوكي في كل العالم. يعني أنا الآن 5 حالات بعثين على الصفحة، فإذا موجود وهذا المرض. الجواب أن هاي الإبرة عبارة عن هذا النسخة الوظيفية من الجين، يتم تصنيع البروتين، يبدأ العصب الحركي بالمحافظة على وظيفته، فالنتائج أول شيء لا تظهر من أول يوم، نبدأ نشوف النتائج تقريبا بعد شهر. ولكن السؤال، الأعصاب الحركية اللي ماتت وراحت علينا وتأخرنا في العلاج للأسف لن تعود إلى وظيفتها.
0: حتى مع الإبرة؟
1: نعم صحيح، هذه الإبرة بتعطينا البروتين للأعصاب الحركية اللي ما ماتت، اللي لسه قلت وظيفتها، ما عم بتأدي وظيفتها، لا لساتها ما ماتت.
0: يعني إذا العصبية. كان إذا كان المريض بغض النظر بسملة أو غيرها ما قبل الإبرة مثلا ما عنده قدرة على المشي أو ما عنده قدرة على حركة الذراع أو كذا، ما حيتغير إشي عليه؟
1: لا رح يتحسن بشكل كبير. الجواب العصب الحركي المسؤول عن العضلة إذا كان فاقد لوظيفته لكن لسه هذا العصب عايش، يعني لسه في وظيفة، هذا التحسن بكون كبير. لكن إذا العصب أثبتنا إنه هذا العصب وجزء، طبعا الأعصاب الحركية أعدادها كبيرة جدا بالجسم، لكن الإشي اللي مات منها للأسف لا. طب شو يعني الرسالة هون؟ الرسالة تمام هون إنه كل ما اكتشفنا الحالة مبكر وأعطينا هاي الإبرة مبكر، فإذا كل يوم بعدي في هاي الإبرة صدقا بفرق في وضع المريض والنتيجة النهائية المرجوة. وهاي الإبرة تعطى مرة ولا أكثر؟
0: مرة واحدة.
1: هاي الإبرة تعطى مرة واحدة وقبل عمر السنتين، في أبر بديلة تعطى بعد
0: بالزبط.
1: عمر
0: قبل
1: السنتين.
0: قبل عمر السنتين. هلأ لنفترض مريض عمره سنتين، شو الاحتمالات دكتور إنه يرجع طبيعي أو ما يرجعش طبيعي؟ شو الأعصاب اللي ممكن من الحالات اللي ممكن درستوها أو غيره اللي ممكن يعني شو اللي بيكون ميت أو مش ميت من الخلايا العصبية أو النهايات العصبية؟
1: جميل. الأعصاب الحركية اللي من كل منطقة النخاع الشوكي موجودة بالأنتيريور هورن، بنسميه الجزء الأمامي، بتغطي كل عضلات الجسم، في مراحل بتصل لعضلات مثل عضلات التنفس والبلع، بعض الحالات بيصل لمرحلة حتى البلع لا يقدر عليه الطفل، حتى التنفس لا يقدر، فإحنا بنعطيه تنفس اصطناعي خارجي، ممكن نعطيه أجهزة حتى يتنفس. هاي حالات يعني للأسف بحكي إنه إحنا بنكون تأخرنا، مش شوي تأخرنا كثير. فالنصيحة العملية هون إنه العائلات اللي فيها أمراض وراثية نبدأ من البداية نعمل الفحص الجينات، بعدين للطفل لما بنولد نعمل فحص السكرين اللي نعرف إيش هو، لأنه إذا أنا اكتشفته بالفحص والطفل لسه في أيامه الأولى النتائج تكاد تصل ولا أبالغ إلى 90 إلى 100%. بعض الحالات إذا أعطينا هاي الإبرة، لأنه هاي مش إبرة تسكين، هاي إبرة من الجذر بتعطيني البروتين، فبتمنى إنه ما نتأخر. طبعا التحسن بالنسبة مثلا لبسملة كونه صارت موضوع الحديث، بإذن الله إن شاء الله إذا استجاب جسمها راح يكون في تحسن، يعني بنطمئن الأهل إن شاء الله راح يكون في تحسن كثير مليح للوظائف وللوضع اللي هي موجودة فيه. لكن رسالتنا عامة لكل الناس، كل ما اكتشفنا مبكر كل ما كان الفرق كثير، راح نميزه في الأيام القادمة بعد العلاج.
0: دكتور على الصعيد الشخصي حضرتك يعني ترأس أكثر من منظمة طبية ومشارك في كمان لجان طبية على مستوى عربي ودولي وما شاء الله عليك، قديش ممكن تدويل هذا النوع من الملفات؟ وأنت قلت أنه حتحمل هذا الملف وطالب أنه يكون في صندوق دولي، صندوق وطني، صندوق عربي، صندوق إسلامي، اللي هو لمعالجة هذه الحالات، طالما أنه كلفتها عالية جدا وإحنا كأفراد لا نستطيع أنه أنا أروح أدفع ثمن أبحاث قاعدة بتصير في أبسرفايزر ولا بصير في شيء شركة بالعالم، أنا مش قدرتي لا مواطن ولا حتى يمكن كدولة. بالتالي قديش استجابة العالم ممكن تكون، وشو ممكن ينعمل خطوات من قبلكم كمؤثرين بالمجال الطبي في العالم العربي؟
1: يعني سؤال رائع وعلى المحك أستاذ عادل. يعني أنا مبارح بعد البث المباشر أكثر من حد من خارج الوطن ومن الوطن، شخصيات مهمة في مجال الصحة وفي المجال التنفيذي اتواصلوا معي بهاي النقطة. فالآن أنا ما أقترحه الحالات متوسطة الكلفة، يعني مثلا اللي تكلفتها بسيطة ممكن مثل هاي الحملات تساعد 2,000 3,000 10,000 مريض وتفرق. لكن مثل هاي الحالات خلينا نكون صادقين، اليوم الناس بكل التحية اللي قطعت عن يعني عن أولادها، وشفنا حالات في الذهب وناس ما عندها يعني عندها مشاكل صحية عم بتجمع فلوس وضعت هذا المبلغ. طب الحالة اللي بعدها فإذا الحل يجب أن يكون بإنشاء صندوق دولي في هذا المجال. والآن اللي أنا حكيته الآن لبعض الأشياء اللي أنا يعني موجود فيها، وإن شاء الله هي بدأت الاتصالات إنه إحنا نعمل بشكل قانوني وليس بشكل منفرد، نرتب لشيء منظم إنه يتم عمل صندوق وطني للحالات النادرة. وهذا الصندوق الوطني كل شخص فينا بما أوتي من قوة، يعني أنا مثل ما تفضلت من خلال بعض العلاقات اللي موجودة في الوطن وخارج الوطن، يعني الفترة القادمة إن شاء الله رح أحكي هذا على مستوى على يعني صعيد عالي من الدول المجاورة اللي بتربطنا فيها يعني علاقات طيبة، اللي يتم عمل هذا الصندوق ويكون هذا الصندوق تحت إشراف لجان متخصصة في هذا المجال، حتى يكون الموضوع دائم ويكون الموضوع منظم ويصل لأصحابه. لأنه اليوم في ناس عم تصل إنا، لكن في ناس كثير صوتها مش عم تصل.
0: صحيح، إن شاء الله بيكون في عندنا كمان على مستوى الوطن دراسات تعطينا شو عندنا حالات نادرة، شو عندنا إمكانيات، 1 2 3 4 يكون في عندنا داتا لإلكم اللي تتصرفوا فيها وتقدروا تستخدموها قدام المؤسسات الدولية وغيره وغيرها. وأنا بدي أشكر حضرتك دكتور، الله يعطيك الصحة وطول العمر، ودائما ما شاء الله عليك بترفع الرأس، بروفيسور أنس شلال في طبيب الأمراض الباطنية ومؤلف كتاب لا تمرض. شكرا جزيلا، حدثنا بصراحة ووضوح وبساطة عن مرض ضمور العضلات الشوكي، ما له وما عليه. وبهيك بكون خلص مشوارنا لليوم، على أمل دائما وأبدا أن نكون جزء إيجابي ونقطة إيجابية ونقطة مضيئة في هذا المجتمع في هذا العالم. تحياتي والزملاء وإلى اللقاء.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
2: من حقك تحكي.

0: فيش زي الكاش، جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، سينا الصحية قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بركوف شرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: رأينا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
5: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت، يعني خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: ماذا يعني يوم الكفارة؟ ماذا كان رئيس الكهنة يفعل في ذلك اليوم؟ وما هي الدروس والعبر التي نجتنيها من هذا اليوم؟ ابقى معي أيها العزيز لنجيب عن هذه الأسئلة الهامة.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. نحن الآن على موعد مع صوت الله لنا كما نسمعه عبر صفحات الكتاب المقدس، وذلك ضمن برنامجنا كنوز الحكمة.

صديقي المستمع، اسمح لي أن أقدم لك هذا الإعلان، إنه إعلان لشركة الملك السماوي للتأمين على الحياة، وهذه مزايا التأمين الذي تقدمه الشركة. لأولئك الذين يقبلون شروط وثيقة التأمين، تضمن شركة الملك السماوي للتأمين على الحياة ما يلي: حياة لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، بيتا أبديا في بيت أبي منازل كثيرة، سلاما سلامي أعطيكم، عزاء لا تضطرب قلوبكم، مرافقة ها أنا معكم كل الأيام، صحة الذي يشفي كل أمراضه. أما عن شروط وثيقة التأمين فهي على النحو التالي: التوبة إلى الله والإيمان بربنا يسوع، وعند الطلب يعطي الملك بنفسه هذا الإيمان الضروري لقبول شروط وثيقة التأمين، علما بأن الشركة لا ترفض أي طلب. كل من يدعو باسم الرب يخلص، وتصبح الوثيقة

أن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب، هي الشركة الوحيدة التي تؤمن ضد نار الدينونة، هي الشركة الوحيدة التي تؤمن ضد الغرق في نهر الموت، هي أقدم شركة للتأمين على الحياة، وقد تعامل معها آلاف المؤمنين. وثائقها غير معرضة للخسارة ولا تلغى، وتضمن لصاحب الوثيقة أن يصل سالما للموطن السماوي. تؤمن على الإنسان بأكثر مما يساوي. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، مكفولة على الدوام. السماء والأرض تزولان، ولكن كلامي لا يزول.

هو نوع التأمين في هذه الشركة؟ التأمين شخصي ويمكن أن يتحول إلى عائلي. آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. وماذا عن رأس مال الشركة؟ رأس المال المدفوع؟ دم يسوع المعروف سابقا قبل تأسيس العالم؟ الموجودات؟ غنى المسيح الذي لا يستقصى؟ الأموال غير المنقولة؟ ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل؟ نقدا؟ ذهبا مصفى بالنار؟ الديون المطلوبة؟ لا شيء، قد أكمل كل شيء لكم. الفائض على الديون المطلوبة والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. أما موعد الاكتتاب فهو هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص. فهل اشتركت في شركة التأمين هذه؟

0: حان موعد درسنا الآن مع الأخ سهيل موسى.
1: أحييكم أصدقائي أجمل تحية، وأرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله، مصليا أن تؤول هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا. في الحلقة السابقة انتهينا من التأمل في الأصحاح 15 من اللاويين، وقد تحدثنا عن القيح الذي يحكي عن الأمراض الاجتماعية. قلنا إن الله مهتم بتكاثر الجنس البشري، وهو أعطى هذه العطية للإنسان لصالحه وخيره، لهذا فإنه يحافظ على هذه العطية. ويعلمنا الرب أنه يجب تجنب الشهوات النجسة والأفكار الشريرة لأنها خطية. رأينا أيضا كيف كانت المرأة تنعزل عن أحبائها وتكون منبوذة خلال فترة الحيض الشهري، وفي هذا تذكار لسقوط الإنسان الأول. بعد ذلك يسرد الأصحاح تفاصيل ذبيحة تطهير المرأة. في نهاية الأمر قلنا إن الخطية السرية ليست أمرا سخيفا بالنسبة لله، وهو يعرفها كلها. نحن لله وجسدنا هو هيكل لروحه، والإساءة لهذا الجسد يمكن أن تكون خطية للموت، أي عقابها الموت. واليوم نحن نحيا في عصر قد جن جنونه من ناحية الجنس، فالخطايا الجنسية تجتاح البشر وتسبقها الأوبئة الجنسية المميتة. ويا له من درس ثمين لنا في هذا الأصحاح، ويسعدني أن أغلق الصفحة عليه لأن الصورة بشعة، ومع ذلك فهي صورة العائلة البشرية. ثم بدأنا بإشراقة جديدة مع الأصحاح 16 في حديثنا عن يوم الكفارة العظيم، وكأننا كنا نسير في نفق مظلم ونخرج منه إلى النور. يحمل هذا الأصحاح أعظم درس روحي لنا. قلنا إنه لا الكهنوت اللاويين

0: ولا الذبائح اللوية كانت توصل إلى الكمال وحلت مسألة الخطية نهائيا، لأن هؤلاء اتصفوا بالضعف، وتلك اتصفت بعدم كفايتها للغرض، والنقص كتب على الطرفين معا. وسنأتي إلى العلاج الجذري لموضوع الخطية، أو على الأقل إلى الإشارة الأكثر تحديدا ودقة لعمل المسيح في الفداء. كلمة كفارة تعني تغطية، فالله لم ينزع الخطايا في العهد القديم، ولكنه كان يغطيها إلى أن جاء المسيح وأزالها، وقد رأينا ذلك من خلال عدد من الفقرات الكتابية. يوم الكفارة يشير إلى المسيح وفدائه أكثر من أي ذبيحة أو طقس أو فريضة في العهد القديم. يوم الكفارة يكشف عن المسيح رئيس كهنتنا العظيم الذي دخل قدس الأقداس. الشيء المميز في هذا اليوم هو أن الطقس كان يجريه رئيس الكهنة فقط، لم يساعده أي كان. كان العمل عمله من الألف إلى الياء، وهذا مهم جدا لأنه يصور لنا المسيح وعمله، فقد حمل خطايا العالم وحده. كما أنه في هذا اليوم الرهيب لا نقرأ عن كل خدمات رئيس الكهنة، فلا تقدمة دقيق ولا ذبيحة سلامة، لأن حياة ربنا يسوع ليست هي موضوع هذا الفصل. الغرض الوحيد الموضوع أمامنا هو الكفارة من وجهيها، لاستيفاء مطالب الله، أي مطالب طبيعته وصفاته وعرشه من جهة، وسد أعواز الإنسان والتكفير عن إثمه من جهة أخرى. هذان الأمران اللذان يجب ألا يبرحا من أذهاننا إذا ما أردنا أن نفهم الحق المعلن في هذا الأصحاح 16 من اللاويين. نتابع اليوم تأملاتنا في الأصحاح 16 ونقرأ من العدد 15 وحتى 14 منه.
1: ومن جماعة بني إسرائيل يأخذ تيسين من المعز لذبيحة خطية وكبشا واحدا لمحرقة، ويقرب هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويأخذ التيسين ويوقفهما أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ويلقي هارون على التيسين قرعتين، قرعة للرب وقرعة لعزازيل، ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطية، وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل إلى البرية. ويقدم هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويذبح ثور الخطية الذي له ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من أمام الرب وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا، ويدخل بهما إلى داخل الحجاب ويجعل البخور على النار أمام الرب، فتغشي سحابة البخور الغطاء الذي على الشهادة فلا يموت. ثم يأخذ من دم الثور وينضح بإصبعه على وجه الغطاء إلى الشرق، وقدام الغطاء ينضح 7 مرات من الدم بإصبعه.
0: هذا يعطينا التحضير الشخصي النهائي لهارون في هذا اليوم الهام. قدم هارون ذبيحة خطية عن نفسه وعن عائلته، ولربما عن سبط لاوي كاملا. وهذه المرحلة من يوم الكفارة العظيم لا تجد لها مكانا في حياة المسيح وعمله، فقد كان بلا خطية ولم يمت عن نفسه، بل جعل خطية لأجلنا ولم يقدم ذبيحة عن نفسه. ولما أحضر والداه فرخي حمام بعد ولادته كان ذلك لتطهير مريم ولا علاقة له بالمسيح. أما هارون فقد كان لزاما عليه أن يقدم ذبيحة عن نفسه حتى يستطيع أن يقدم ذبيحة عن الشعب. من الجدير بالذكر هنا صديقي أن التيسين كانا يكونان ذبيحة واحدة للخطية، ولكن لكل منهما مجال معين للتكفير عن الخطايا. كان الواحد يقدم كذبيحة خطية والثاني كان يطلق في البرية. هذا التيس الأخير كان يدعى عزازيل، أي كبش الفداء. عزازيل كلمة عبرية تعني الإزالة الكاملة، وهي جزء من ذبيحة الخطية. قبل أن يفعل أي شيء بالتيسين، كان على هارون أن يدخل إلى قدس الأقداس بدم الثور عن نفسه وعن بيته. لذلك من غير الصحيح أن نقول إن رئيس الكهنة كان يدخل مرة واحدة في السنة إلى قدس الأقداس، كان يدخل في يوم واحد فقط، ولكن مرتين في نفس هذا اليوم. كان مذبح النحاس موجودا في الساحة الخارجية، والكاهن يذبح الثور هناك، ثم يمر عند المرحضة ويغسل يديه ورجليه. بعد ذلك يدخل القدس ويأخذ مجمرة مشتعلة من مذبح البخور ويضع البخور العطر عليها. وعندما يجتاز الحجاب كان المكان يمتلئ من الدخان، ثم يأخذ من دم الثور الذي أحضره في وعاء معه ويرش منه على كرسي الرحمة الموجود في قدس الأقداس. 7 مرات يرش منه للدلالة على كمال الكفارة. أنا واثق أنه كان يوما حافلا لرئيس الكهنة، عليه أن ينفذ إرشادات الله حرفيا فيما يتعلق بطقوس هذا اليوم. أي انحراف وزلل يعني الموت الفوري. لربما تمرن على هذه المراسم عدة مرات قبل أن يقوم بها، وحسب علمنا لم يمت أحد من رؤساء الكهنة داخل قدس الأقداس. الشخصان الوحيدان اللذان ماتا هما نداب وأبيه ابن هارون. لقد جعل المسيح خطية لأجلنا على الصليب، هذا جزء مذبح النحاس في خيمة الاجتماع. ثم بعد ذلك كرئيس كهنتنا دخل السماء بدم نفسه لأجل خطايانا، ويعتبر عرش الله الآن كرسي رحمة بالنسبة لنا. كل هذا نجده واضحا في الأصحاحين 9 و10 من رسالة العبرانيين في العهد الجديد. وبينما كان هارون يدخل بخوف ورعدة، فنحن مدعوون لندخل بجرأة. كان لا يجرؤ على الدخول إلا يوما واحدا في السنة، أما نحن فندخل كل وقت. يسوع رئيس كهنتنا حمل دمه وبخور تشفعاته إلى السماء، وهو اليوم هناك عن يمين الله. بعدما دخل هارون إلى قدس الأقداس عن نفسه، سيدخل الآن عن الشعب كافة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد 15 وحتى 19 من الفصل 16.
1: ثم يذبح تيس الخطية الذي للشعب ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب، ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور، ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء، فيكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم. وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاساتهم، ولا يكن إنسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس إلى خروجه، فيكفر عن نفسه وعن بيته وعن كل جماعة إسرائيل، ثم يخرج إلى المذبح الذي أمام الرب ويكفر عنه، يأخذ من دم الثور ومن دم التيس ويجعل على قرون المذبح مستديرا، وينضح عليه من الدم بإصبعه 7 مرات، ويطهره ويقدسه من نجاسات بني إسرائيل.
0: كان يفعل هذا بسبب خطايا الشعب ونجاستهم، كان يتبع نفس المراسم في ذبح التيس كما للثور. كان يدخل قدس الأقداس كما من قبل، ولكن هذه المرة تغطي الكفارة قدس الأقداس بنفسها بسبب نجاسة الشعب. حتى مذبح النحاس كان يجب وضع الدم عليه، لأنه هناك كان يعترف الشعب بخطاياهم وكان يتنجس بسبب خطايا الشعب. كل هذا صديقي ليذكرنا بالذي مات لأجلنا على الصليب. ليس الصليب هو الأهم، بل الذي مات على الصليب. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. ما سبق يرينا عدم كفاية مراسم دم التيوس والعجول، فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه. أنا أؤمن أن يسوع قدم دمه حرفيا في السماء في قدس الأقداس في الخيمة السماوية التي هي المرجع الأساسي للخيمة الأرضية. قد لا توافقني الرأي يا أخي، ولكني آخذ ما قاله بطرس عن دم المسيح أنه دم كريم أي ثمين. أثق أن دم يسوع سيكون عند عرش الله ليذكرنا طيلة الأبدية أن خلاصنا قد اشتري بسعر غال. سفك المسيح دمه على الصليب ثم قدمه عن خطيتي وخطيتك. إنه الدم الكريم الذي جاءك بالسلام الإلهي الأبدي وأقنع قلبك وضميرك به أمام الله كلي القداسة. ولا يوجد إلا طريق واحد لقدس الأقداس، وهو الطريق المرشوش بالدم، وعبثا يحاول الناس الدخول في طريق آخر. فقد يمكن للبعض أن يحاول دخول السماء من طريق الأعمال الصالحة والصلوات أو الفرائض والطقوس، أو أن يعملوا لأنفسهم طريقا نصفه المسيح ونصفه الناموس، ولكنهم يتعبون أنفسهم بلا جدوى. فإن الله لا يعرف سوى طريق واحد، وهو الذي كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسد المخلص. وقد دخل في هذا الطريق ملايين من أنفس المخلصين في كل العصور والأجيال، فوجدوه طريقا آمنا أمينا ومسلكا قويما لا نزاع فيه. نعم صديقي، إن ذبيحة الصليب الواحدة كافية لكل البشر، وقد اكتفى الله بها ولا يطلب سواها ولا يرضى بما عداها. إذا أضفت إليها شيئا فكأنك استصغرتها فأهنت الله الذي قال إنه تمجد بها إلى التمام. نتابع قراءتنا من الأصحاح 16 من اللاويين ابتداء من العدد 20.
1: ومتى فرغ من التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المذبح، يقدم التيس الحي ويضع هارون يديه على رأس التيس الحي ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم، ويجعلها على رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مقفرة، فيطلق التيس في البرية. ثم يدخل هارون إلى خيمة الاجتماع ويخلع ثياب الكتان التي لبسها عند دخوله إلى القدس ويضعها هناك، ويرحض جسده بماء في مكان مقدس، ثم يلبس ثيابه ويخرج ويعمل محرقته ومحرقة الشعب ويكفر عن نفسه وعن الشعب. وشحم ذبيحة الخطية يوقده على المذبح، والذي أطلق التيس إلى عزازيل يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المحلة، وثور الخطية وتيس الخطية اللذان أتيا بدمهما للتكفير في القدس يخرجهما إلى خارج المحلة، ويحرقون بالنار جلديهما ولحمهما وفرثهما، والذي يحرقهما يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المحلة.
0: في هذا اليوم العظيم كان رئيس الكهنة يعمل لوحده. بعدما رش هارون دم التيس الذي قدمه للرب على كرسي الرحمة، يغمس يديه في الدم ويضعهما على رأس التيس الحي، ثم يعترف عليه بكل ذنوب الشعب. لابد وأن القائمة كانت طويلة ومخزية، ولكنه رددها. ووضع يديه على رأس التيس يشير إلى التعريف عن التيس كخطايا الشعب. قيل عن المسيح: الرب وضع عليه إثم جميعنا، جعله الله خطية لأجلنا. ثم كان هارون يسلم التيس إلى أي شخص يجده في الطريق، وكان أبناء الشعب يتوزعون على أماكن متفرقة ليتأكدوا من إنجاز العمل. وأخيرا يختفي التيس الحي في البرية ولا يعود يرى ثانية، وكانت الأخبار تنتقل من جماعة لأخرى بأن العمل قد تم. وهكذا فإن أخبار المسيح السارة بأنه حمل خطايانا انتقلت من متى إلى مرقس إلى لوقا إلى يوحنا إلى بولس، ثم إلى الكنيسة الأولى، وأخيرا إليك وإلي. لقد أزال المسيح خطايانا بطريقة كاملة. يصور عزازيل أو كبش الفداء عدة فقرات في الكتاب المقدس. كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. هو ذا للسلامة قد تحولت لي المرارة، وأنت تعلقت بنفسي من وهدة الهلاك، فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي. قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع إلي لأني فديتك. ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين: اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، يقول الرب، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. صديقي، أما تأكدت الآن أن جميع خطاياك قد غفرت بمقدار كمال ذبيحة المسيح؟ لأنك إذا آمنت باسمه فلك الحق بهذه الثقة أنها قد زالت إلى الأبد. يا ليتك أيها العزيز تستريح من الآن وإلى الأبد بكل بساطة على هذا الشخص الذي أكمل إلى الأبد. ماذا يعني يوم الكفارة بالنسبة للمؤمن؟ فهو يوم مقدس لنا أيضا. عندما أرى رئيس الكهنة هناك ويده الدامية على رأس التيس، أفكر في الرب يسوع على الصليب الذي أشار إليه يوحنا: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. قال أحدهم بحق: الإيمان يحول خطايانا، ويسوع يزيلها، والله ينساها. الآن وبعد أن تمت مراسم يوم الكفارة، بقي على هارون أن يغسل نفسه، الأمر الذي لم يفعله الرب يسوع. فعندما أكمل المسيح العمل جلس عن يمين الله. هارون لم يجرؤ أن يدخل قدس الأقداس مرة ثانية إلا للسنة القادمة. أما الرب يسوع فهو يجلس في محضر الآب، لأن لا أثر للخطية عليه الآن، بالرغم من أنه حمل خطايانا على الخشبة. العدد 25 يخبرنا أن ذبيحة الخطية تعامل كذبيحة محرقة، وهذا يحمي المسيح من أي إشارة للخطية، بالرغم من أنه جعل خطية لأجلنا. والذي يحرقهما يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المحلة، وذلك لأن الذي أطلق التيس قد تلوث بالتلامس مع التيس. كان الله يريد أن يترك انطباعا هائلا في قلوب الناس ويقول لهم إنهم خطاة في طريقهم للهلاك، وهو يريهم أنه قدوس وأن الخطية تفصلهم عنه. صديقي، نحن منفصلون عن الله بالخطية، ولكن المسيح مات لأجلنا. هو الذي أخذ خطايانا عليه عندما دخل الأقداس بدم نفسه. وأخيرا نقرأ ما تبقى من الأصحاح 16 من العدد 29:
1: ويكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع في عاشر الشهر تذللون نفوسكم، وكل عمل لا تعملون، الوطني والغريب النازل في وسطكم، لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون. سبت عطلة هو لكم، وتذللون نفوسكم فريضة دهرية، ويكفر الكاهن الذي يمسحه والذي يملأ يده للكهانة عوضا عن أبيه، يلبس ثياب الكتان الثياب المقدسة، ويكفر عن مقدس القدس وعن خيمة الاجتماع والمذبح يكفر، وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفر، وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة. ففعل كما أمر الرب موسى.
0: يوم الكفارة هو اليوم الوحيد الذي أعطاه الله لشعبه للحزن والصوم، الحزن على الخطية. هذا هو أساس الصوم في العهد القديم. كان يجب حفظ هذا اليوم والاحتفال به حتى مجيء الذبيحة الحقيقية الأبدية للخطية، ولقد تم هذا في المسيح في موته. أترككم الآن في رعاية الله، وإلى اللقاء.
2: إذا إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطنا واحد.

0: معكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: خير لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ترشحي للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطنا واحد.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الخير والمحبة. أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم. إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال وحديث البلد، بداية أسبوع جديد نتمنى دائما أن يحمل في طياته الأمل، الخير، المحبة، الهدوء، السلام وهدات البال، أهم شيء لكافة متابعينا في الوطن، خارج الوطن، لكل من انضم إلينا عبر هذه الإطلالة المسائية. اليوم السبت 14 من ربيع آخر لعام 1448 للهجرة، 26 من أيلول لعام 2026 للميلاد للسائلين عن تاريخ اليوم. اليوم الشهر الهجري نصف الشهر، يعني اللي بحاب يراقب القمر، يصور القمر، اليوم قمر الحصادين، يعني القمر الكامل راح يظهر في سماء الوطن فلسطين، راح يعني يظهر هذا القمر مع غروب الشمس اليوم ويستمر حتى فجر الغد، فالقمر اليوم مكتمل بدر بكل ما تعنيه الكلمة، معنى لمن يعشق التصوير ولمن يعشق الجلوس في الأماكن المفتوحة، الأماكن البعيدة عن الضجيج. تحياتنا دائما لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن، لكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 FM، لمتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع العالم، يسعد مساكم. ما أجمل أن نبدأ أسبوعنا ونبدأ يومنا بالكلمة الطيبة وبدعاء الخير، واعلموا دائما أن الدال على الخير كفعله. دائما خلي جانب جميل في حياتك، ابتعد قدر الإمكان عن كل شيء ممكن ينعكر مزاجك مع بداية الأسبوع. حاول هيك بلش أسبوعك بابتسامة، بكلمة طيبة، حاول هيك تشحن معنوياتك ويكون عندك يقين، ويكون عندك إيمان عميق إن هذا الأسبوع رح يكون أسبوع أفضل من الأسابيع السابقة، وإن شاء الله أن كل أمانيكم بتتحقق، إن شاء الله أن بيكون أسبوع ناجح بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. مع نهاية الأسبوع كان في مناشدة في محافظة بيت لحم للبحث عن الفتاة ميساء وائل أبو يوسف التي خرجت يوم الأربعاء حوالي الساعة 1:30 ظهرا متوجها إلى بيت لحم، ومنذ ذلك الوقت لم تعد إلى منزلها. فقد الاتصال بها طبعا حوالي الساعة 7 مساء، ومنذ ذلك الحين لا تتوفر لدى العائلة أو الجهات الرسمية أي معلومات عنها. كان في هناك مناشدة للجميع، كل من شاهد أو علم أي معلومة أو لديه أي معلومة مهما كانت بسيطة، التواصل طبعا مع الجهات الرسمية مع الشرطة من أجل يعني الكشف عن مصير هذه الفتاة. طبعا الكل يعني أعرب عن صدمته من حدوث مثل هذه الأخبار يا أخوان، اللي أصبحت اليوم يعني أخبار لا نريد أن تصبح يعني أخبار اعتيادية، إننا نتحدث عن خروج أشخاص ولم يعودوا إلى منازلهم. صعبة جدا مثل هذه الظروف، وصعبة جدا مثل هذه الأحداث، والكل بيعرف إحنا خلال السنوات الماضية ربما تابعنا قضية اختفاء شاب من بلدة تقوع، حتى اليوم لم يتم العثور عليه، نتحدث عن تقريبا أكثر من 3 سنوات إذا لم تخن الذاكرة. فنتمنى من شاهدها عند أي معلومات يا أخوان بإمكانه يتواصل مع الجهات الرسمية، مع الشرطة، مع الأجهزة الأمنية، يوصل الخبر لأي أحد اللي يوصل، إذا هو يعني مش حاب يتواصل مباشرة مع أي حد يعني يعطي المعلومة لغيره، وممكن غيره يوصل هاي المعلومة، معلومة بسيطة ممكنها تساعد في العثور على هذه الفتاة. نتمنى أن نسمع خلال الساعات القادمة عن عودتها سالمة إلى عائلتها. بداية أسبوع نتمنى أيضا أن يحمل في طياته المزيد من هدات البال. اليوم بجوز كثير وصلت معلومات ووصلت يعني رسائل حول موضوع الشكات يا أخوان الراجعة، حول موضوع الناس اللي مديونين اللي بتم إيقافهم. يعني اليوم أحد الأصدقاء بيقول إن تم إيقاف شخص وكان اليوم موعد فرح ابنته، فصعبة جدا صعبة جدا حدوث مثل هذه الأمور. احنا بنقول إن الوضع صعب على الجميع، بنتمنى من الناس يتحملوا بعض، اصبروا يا أخوان على بعض، ما حدش مغادر هالبلاد أقل ما فيها إن يكون عندنا شوية صبر على بعضنا. كثير من العائلات تكشفت الديون يا أخوان، لا يمكن أن تسقط بالتزامن، يعني الدين اللي عليك عليك. لكن نتمنى يعني من رؤوس الأموال، الشركات، المصانع، الناس اللي وضعهم منيح يا أخوان، مش ضروري أنك ترفع قضايا على ناس فقدوا مصدر رزقهم من أجل أنه طلبهم بشكات والتزامات هم لا يستطيعون تسديدها. احنا ما بدنا حملة تسامح ولا بدنا حملة عفو، احنا بدنا حملة صبر، نصبر على بعض يا أخوان. الصبر اليوم مطلوب من الجميع، نصبر على بعض حتى تتحسن الظروف، حتى تكون الظروف أفضل على الوضع الحالي. بنمسي على أخونا يوسف عبياتي، سعد مساك، شكرا كثير يوسف. عمر أبو محمد بيقول ما حدا مطلع على حدا يا صديقي، الكل نازل في الآخر والكل برفع في قضايا، ومعظم القضايا أخوان اللي بتحدث اليوم يعني زي ما بتابع أنا إن بجوز يكون أجرة أو أتعاب المحامي هي الأخرى بتشكل اليوم عبء على الناس المديونين. يعني كثير ناس مديونين بدهم يروحوا يسددوا الديون اللي عليهم، بتفاجئوا إنه بقول لك كمان أدفع تكاليف أجرة المحامي، وتكاليف أجرة المحامي على شخص رجع له شك ب 1500 شيكل الرسوم 600 شيكل، تخيلوا قديش الوضع. الله يفرجها على الجميع، الله يهدي بال الجميع، وبتمنى من الجميع يعني بدون اللجوء إلى أي جهة إن شوي نصبر على بعض، والقادم أفضل بمشيئة الله تعالى. جمهور موال أينما كنتم وأينما تواجدتم يسعد مساكم كثير، يعني بشكر الحجم الكبير من الرسائل اللي بتصلنا، يعطيكم دائما الصحة والعافية، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. بنذكر أننا على هوا موال ضمن حديث البلد لهذا المساء، وأنه دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم، مداخلاتكم، نصائحكم، انتقاداتكم يبقى لها الأولوية في إذاعتها بين فقرات هذا البرنامج على هوا موال وعلى الهواء مباشرة. ونذكر دائما بأن أرقام موال أصبحت متاحة
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد. بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-20-19-10، واتساب 0079-0592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير، مساء المحبة لكل الأصدقاء، ودائما وأبدا بنوجه تحيات المحبة لصديقنا العزيز أيوب اللي بتابعنا من الأردن الغالي، يسعد مساك صديقنا العزيز ملك الدي جي زهير صلاحات أبو الأمير الغالي، يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، وشكرا كثير لهذه الرسالة الجميلة. اليوم هيك شعرنا بنوع من البرودة في الطقس، يعني ما كانش اليوم الجو حامي بالفعل، في كثير ناس يعني الصباح قالوا تفاجأوا انهم ما حملوا معهم جاكيت خفيف او بلوزة خفيفة، ف يعني الكل يعني شعر بالبرودة. كيف ستكون أحوال الطقس المقبلة في ظل موجة من الشائعات حقيقة اللي بنشاهدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الحدوث عن منخفضات جوية، الحدوث عن أمطار، الحدوث عن أشياء أخرى؟ يعني هذا الموضوع ما في منا يا أخوان، دائما استقوا المعلومات من مصادرها الرسمية. نرسل تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا كمان في هذه الأثناء على الطرق، وبتحدثونا عن أحوال الطرق، يسعد مساكم. عبد أبو عمر يسعد هالمساء لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم بالخير والمحبة. ودائما نرسل أيضا بتحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من خارج الوطن، يسعد مساكم بالخيرات والمسرات. كمان حابين نرسل تحيات المحبة للصديق مراد، الله يسعد مساك بالخير والمحبة مراد، ودم عليك دائما الخير وهدات البال. خلينا نتوجه إلى أحوال الطقس، ومعنا مباشرة الأخوة الصديق الأستاذ ليث العلامي من موقع طقس الوطن. أستاذ ليث الله يمسيكم بالخير.
2: يا هلا، يسعد مساك ومساء الخير جميع السادة المستمعين.
0: يسعد مساك. ربما اليوم وبالأمس شاهدنا كثير أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانية حدوث منخفض جوي، أمطار وما إلى ذلك. بداية، ما حقيقة هذه الأخبار؟
2: بالطبع يعني هذه الأخبار وصلت لمعظم شرائح المجتمع، وشخصيا يعني مررت عنها، لكنها في الحقيقة هي غير دقيقة. على العكس، يعني النصف الأول من هذا الأسبوع هو أسبوع، أو هذه الأيام أو هذه فترة من نصف الأسبوع ستكون مستقرة، لكن بطبع أقرب للخريف خلال ساعات المساء والليل، و تكون الأجواء أقرب للدفء خلال ساعات النهار، خاصة منتصف النهار وساعات الظهيرة. ما في عندنا فرص واضحة للأمطار خلال نصف الأول من الأسبوع، سوى ربما مع مساء يوم الاثنين زخات محدودة جدا من الأمطار في مناطق أيضا ضيقة ومحدودة من البلاد، يعني هي لا تكاد تذكر هذه الفرص، ولكن إن وجدت ستكون على شكل زخات في مناطق محدودة من البلاد مع مساء يوم الاثنين. في النصف الثاني من الأسبوع، خاصة اعتبارا من يوم الثلاثاء وصاعدا حتى يوم الجمعة على الأقل، راح نكون على أطراف كتلة هوائية باردة تتمركز بشكل رئيسي في مناطق جنوب شرق القارة الأوروبية وتركيا، فتعمل هذه الكتلة على حدود انخفاض أوضح وتراجع إضافي على درجات الحرارة. سنشعر أن الأجواء أصبحت خريفية للغاية، خريفية بحتة، درجات الحرارة ستصل إلى يعني بداية ومنتصف العشرينيات في معظم المناطق الفلسطينية، وربما تكون هذه الحرارات الأقل منذ بداية فصل الصيف فلكيا، يعني ممكن توصل بمناطق مثل القدس وبيت لحم ورام الله والخليل إلى حدود 22-23 درجة مئوية فقط في أيام النصف الثاني من هذا الأسبوع. وبالتزامن مع هذا الانخفاض والتراجع في درجات الحرارة تظهر كميات مختلفة من السحب في السماء، وأيضا ربما تكون الفرصة مهيئة لزخات متفرقة من الأمطار في بعض أيام نهاية الأسبوع، خاصة من بين الأربعاء والجمعة فوق بعض المناطق. ولكن مرة أخرى لا نتحدث عن حالة ماطرة مباشرة رئيسية، لا نتحدث عن فرص واسعة للأمطار، وإنما نتحدث عن زخات متفرقة متباعدة زمنيا ومكانيا غير شاملة قد تصيب أو تطال بعض المناطق إن شاء الله خلال الفترة المنتظرة من نهاية هذا الأسبوع. لكن الصيغة التي انتشرت في اليوم الماضي أو في اليومين الماضيين عن وجود منخفض جوي وأمطار وسيول وتحذيرات ويعني صيغة تحمل طابع التهويل وطابع المبالغة غير موجودة، وإنما نحن بانتظار أسبوع النصف الأول من ذو طبيعة يعني أقرب للطابع الخريف الدافئ المائل للدفئ خلال ساعات النهار، وفي النصف الثاني ذا طابع خريفي أبرد خاصة خلال ساعات المساء والليل، وسنشعر ببرودة واضحة في الأجواء في ليالي منتصف هذا الأسبوع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. دائما بيقولوا كانوا أجدادنا يقولوا أيلول ذيل مبلول، هل بتتوقع أن آخر أيام أيلول يكون في أمطار ولا رح يكون وضع يعني؟
2: يعني زي ما حكينا قبل شوي في نهاية أيلول يعني بالتزامن مع الأيام الأخيرة من هذا الشهر، وفي نفس الوقت الأيام النصف الثاني من هذا الأسبوع الأيام الأخيرة من الأسبوع الحالي الجديد، هناك مثل هوائية خريفية، هناك انخفاض في درجة الحرارة، هناك يعني رح نشوف أجواء خريفية فعلية حقيقية بحتة، يعني رح نشوف أجواء فيها برودة حتى بساعات النهار وساعات الظهيرة، راح نشعر أن الجو صار أقل حرارة بشكل كبير من الفترات والأسابيع والأشهر الماضية، يعني حتى ممكن نشعر بالبرودة حتى في ساعات النهار، درجة الحرارة تعود إلى بداية العشرينيات أو بداية وما بين بداية ومنتصف العشرينيات، وساعات الليل تكون البرودة واضحة بشكل أكبر، يعني راح نضطر نلبس الجاكيتات والملابس الدافئة تناسب وتلائم درجة الحرارة المتوقعة خلال نهاية الليالي نهاية الأسبوع. لكن بالنسبة لفرص الأمطار هي فرص ما زالت حتى الآن زي ما حكينا متذبذبة على الخرطة الجوية، وإن وجدت ستكون أمطار بزخات متفرقة عشوائية متباعدة زمنية ومكانية غير شاملة، وستكون لفترات مؤقتة خلال أيام نهاية الأسبوع وستتم متابعتها خلال الأيام القادمة.
0: شكرا شكرا الأستاذ ليث العلامي من موقع طقس الوطن، يعطيكم ألف عافية. شكرا كثير. شكرا كثير، ويبقى الله دائما الأعلى والأعلى. اليوم نسيت أحكي لكم إن شاء الله ما بننسى للأخبار. اليوم بلشت تسجيل الترشح للانتخابات التشريعية، اللي ما رشحش حالة يا اخوان بفكر رشح حالة، اليوم الفرصة مفتوحة. في اليوم الأول من فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية اليوم، لجنة الانتخابات تسلمت طلبات ترشح 6 قوائم انتخابية، 6 قوائم اليوم سجلت رسميا للتنافس على مقاعد المجلس التشريعي، وهي ائتلاف فلسطين المستقبل، العدالة والبناء، الوحدة والتغيير الديمقراطي، المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي ومستقلون، مسار جديد، والعمل. تخيل هاي القوائم ما شاء الله، يعني الأسماء كبيرة والله، الله يوفقهم يا رب. وأكدت اللجنة أن تقديم طلب الترشح لا يعني قبول القائمة بشكل نهائي، إذ تخضع جميع الطلبات للمراجعة والتدقيق للتأكد من استيفائها الشروط القانونية واكتمال النماذج والوثائق المطلوبة قبل اتخاذ القرار وإبلاغ القائمة بشكل رسمي خلال 3 أيام من تقديم الطلب. إذن اليوم عندنا 6 قوائم، يعني كويس في اليوم الأول 6. تتوقعوا كم قائمة راح تسجل من هنا للسابع من الشهر القادم؟ في يعني في وقت للي بفكر سوي له قائمة وأذهب للتسجيل، بس لازم تدفع 20,000 دولار تأمين، 20,000 دولار أستاذي. إذن زي ما سمعنا اليوم، ائتلاف فلسطين المستقبل، العدالة والبناء، الوحدة والتغيير الديمقراطي، المبادرة الوطنية، مسار جديد، والعمل. هيك في أسماء جديدة يعني على الساحة، يعني هاي مسار جديد، العمل، العدالة والبناء، ائتلاف فلسطين المستقبل، ما شاء الله. الله يوفق الجميع يعني، ونتمنى ان نشاهد مسار ديمقراطي، يعني مجلس تشريعي مرتب. هاي ام محمود بتقول هينا رايحين، جهزي ال20,000 دولار يا ام محمود، وعملي لك قائمة وتوكل على الله يعني، وإن شاء الله بنشوفكم في المجلس التشريعي إن شاء الله. موضوع المدخل الشمالي لبيت لحم يعني وصلتني اليوم وبالأمس كثير رسائل من قبل المواطنين بتسألوا شو الحل بعد منع المركبات من الوقوف أمام البوابة الرئيسية لمعبر بيت لحم، شو الحل اللي ممكن هالبلدية تساهم فيه في التخفيف من هذه الظاهرة، هي ظاهرة الأزمة، الأزمة اللي تسببتها أو تسببها القرار، قرار منع المركبات العمومية والطلبات الخاصة من الوقوف بجانب البوابة الرئيسية لمعبر بيت لحم الشمالي. تم نقلهم إلى مكان آخر. طبعا الأهالي المنطقة والسكان احتجوا، بيقولوا يعني باب بيوتنا ومصالحنا وما إلى ذلك، مع العلم أن السائقين متعاونين كثير في هذا الموضوع، بجوز هذا الموضوع فرض على الجميع، لكن الكل براقب والعيون تتوجه إلى بلدية بيت لحم شو ممكن تعملها. معنا مباشرة الأخوة الصديق الأستاذ المحامي جورج سلمان، عضو بلدية بيت لحم. أستاذ جورج الله يمسيكم بالخير بداية.
3: يسعد مساك يا أخو عثمان، يسعد مسا جميع المستمعين لراديو موال.
0: أهلا بك دائما عبر الأثير. أستاذ جورج، ربما أنت يعني تابعت مثلنا ما جرى على المدخل الشمالي لبيت لحم وقرار الإسرائيليين بمنع اصطفاف المركبات بالقرب من البوابة اللي كانت هي الموقف المعتمد لسائقي المركبات العمومية سواء السرفيس أو الطلبات الخاصة. بداية كيف تنظرون إلى هذا القرار، وهل يوجد بديل لوقوف المركبات في هذه المنطقة بالتحديد؟
3: يعني أخي عثمان، إحنا يوم الثلاث الماضي تبلغنا أو تفاجأنا بهذا القرار بإبعاد سيارات نقل الأجرة حوالي 300 متر أو 400 متر عن معبر المشاة، ووضعهم يعني في منطقة المفترق المؤدي إلى داخل المدينة.
0: نعم.
3: وصدقا يعني تواصل معنا العديد من السكان وأصحاب المصالح التجارية في الموقع، ويعني الجميع بيطلب في حل لهذه الإشكالية ولحل هذه الأزمة المرورية الموجودة أو اللي انخلقت في الأيام الأخيرة. صراحة احنا في البلدية حاليا يعني نسعى لإيجاد موقف بديل للسيارات، وبس ولكن هذا الامر بتطلب منا شويه وقت.
0: نعم صحيح،
3: لانه بحاجه للاتفاق مع اصحاب المواقف.
0: نعم، يعني ما في قطعه ارض في للبلديه بيت لحم في هذه المنطقه استاذ جورج؟
3: للاسف المنطقه يعني طبيعه المنطقه ووجود الجدار هي منطقه مكتظه، فيها بعض السكان وفيها بعض المصالح التجاريه. لبلديه بيت لحم لا يوجد اي قطعه ارض قريبه، وهذا الامر بحتم علينا انه نحاول نوجد. نعم. بديل من خلال اصحاب المواقف الخاصه.
0: نعم، يعني عمليه استئجار و يعني تنظيم هذا المكان. طب استاذ جورج، يعني بلديه بيت لحم دائما كانت يعني تسعى من اجل تطوير هذه المنطقه، منع المركبات من الاصطفاف على جانبي الشارع، دائما كانت تعمل يعني على ابقاء هذه المنطقه يعني مفتوحه دائما حقيقه، بجوز احنا بنشاهد يوميا ان البلديه بتهتم في هذه المنطقه. الا يوجد اي خطه تطويريه لتطوير هذه المنطقه بالتحديد؟
3: يعني أخي عثمان، موضوع تطوير هذه المنطقة مرهون بالوضع الحالي.
0: نعم.
3: والقيود اللي بفرضها الاحتلال. يعني بدي أذكرك إحنا من فترة بسيطة كان عندنا معاناة في موضوع اصطفاف المركبات أمام منازل المواطنين والمصالح التجارية في الموقع، وهي هذا الأمر تم علاجه وحله، حاليا كان الوضع شبه مقبول، ولكن ظهور إشكاليات جديدة بفرض علينا إنه نحاول نوجد حلول عملية ومناسبة وتراعي مصالح الجميع. وللأسف أحيانا الواقع الموجود ما بيساعد في هذا الأمر.
0: نعم، كلمة بتحب توجهها للسائقين وكل من يقف في هذه المنطقة بالتحديد في هذا الوقت؟
3: يعني أنا بوجه رسالة لإخوتنا السائقين ولأهلنا الساكنين في المنطقة، معاناتهم معاناتنا، وهذا الأمر إحنا بالنسبة لنا مش لازم يستمر، ولكن الموضوع بيحتاج لبعض الوقت لمحاولة إيجاد حل بديل ومناسب يعني براعي مصالح الجميع.
0: نعم، وبلدية بيت لحم يعني تولي هذه المنطقة أهمية خاصة بكونها هي المدخل الشمالي لبيت لحم
3: 100%، وهي هاي المدخل الشمالي وهي المدخل الرابط بين الجنوب والوسط اللي هي مدينة القدس.
0: نعم نعم، في كان حديث بعيدا عن هذه المنطقة بالنسبة للوضع السياحي، تحسن في الوضع السياحي، عودة السياحة إلى بيت لحم أستاذ جورج، في تفاؤل أن الشهر القادم أو قبل الأعياد عودة السياحة لبيت لحم حسب ما بتقرأ وحسب ما بتشاهده حقيقة؟
3: والله يا أخي عثمان إحنا نتأمل الوضع إنه وضع السياحة يعود لطبيعته ويعود لاستقرار لمدينة بيت لحم للأراضي الفلسطينية، بس هذا الأمر يعني
0: نعم.
3: إحنا نتأمله ولكن ما عندنا معلومات لهذا الموضوع.
0: نعم، بالنسبة للسياحة نتمنى بالفعل عودة الحياة إلى طبيعتها إلى مدينة بيت لحم، وسعيدين جدا بوجودك اليوم إلى جانبنا الأستاذ المحامي جورج سلمان عضو المجلس البلدي في بيت لحم. شكرا كثيرا ويعطيكم ألف عافية أستاذ جورج. شكرا
3: لك. لا لا، الله معك، سلامات.
0: إذن هذا بالنسبة للمدخل الشمالي لبيت لحم، وربما اليوم المطلوب من السائقين كمان وأهالي المنطقة، مع العلم أن أهالي المنطقة يوميا يعني تواصلوا معنا ومنزعجين من هذه اللي حدث على مدخل بيت لحم، لكن ما حدش يعني بقدر يعمل أي شيء، بدها شوية صبر شوية دراسة أكثر من أجل إيجاد الحلول، وإن شاء الله الحلول يعني توجد في القريب العاجل إن شاء الله. صديقنا حمزة زبون بمسي على الجميع، ويبقى الأمل مساء الخيرات. أبو العز حجازي جاه الله عليكم يا جماعة، توقفوا رخص السيارات. شو مال أبو العز؟ الله يسعد مساك أبو العز، بقول ما تعطوا رخص حد رخص، شو اللي صار أبو العز؟ زيد المصري الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. صديقنا العزيز يوسف برميس، أبو محمد برميس صديقي العزيز، نادي حسن مساء الخير، حسام مشتية يسعد مساك، حمزة زبون مساء الخير، ندى أبو خضير مساء الخيرات، أبو محمد صلاح من الخضر الله يسعد هالمساء الغالي، نادر الزغل أبو ضياء بقول معي 15,000 دولار بيكفوا للترشح للتشريعي، لا 20,000 دولار يجب أنك تروح تدفعهم تأخذ الوصل وتقدم مع القائمة. يعني حلو كثير أن اليوم متسجل عندنا 6 قوائم في اليوم الأول، بتوقع أنه راح يكون في عندنا يا أخوان تنافس كبير، يعني تنافس مش طبيعي على الترشح. يعني اليوم عندنا 6 قوائم قدمت، وبكرة إن شاء الله بنشوف قديش فيه، مع العلم إنه يوميا ما في عطل رسمية في أثناء التسجيل، أي حدا يا أخوان بده يسجل يتوجه. عمر محمد بقول منيح اللي الدولار رخيص اليوم، الله يسعد مساك. ابن العم عزيز شاهين أبو محمد الغالي يسعد مساك بالخيرات والمسرات، ولكل الأصدقاء اللي بتابعونا على الطرقات تحيتنا دائما لكم، يديم عليكم دائما الخير والمحبة.

بنوجه تحية محبة للجميع. إيران بتقول يمكننا المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن. أي ما تقوله إيران. حريق هائل يندلع في سفينة شحن ببحر إيجا قرب الحدود اليونانية، وفرق الإنقاذ تجدي جميع الأشخاص 29 الذين كانوا على متنها. أيضا اليوم يا أخوان اللي بسألوا عن الطيبة العشائرية في قضية مقتل الحاجة المقدسية فاطمة الرجبي إمراجي، اليوم يعني عملوا الطيبة العشائرية العطوة وليس الطيبة، العطوة العشائرية. بنذكر أن الحاجة المقدسية فاطمة الرجبي عمرها 61 عام، قتلت الأسبوع الماضي طبعا بعد اختفائها لفترة طويلة نوعا ما. تم تحديد دية المرحومة ب 400 ألف دينار أردني، دفع منها 200 ألف دينار اليوم على أن يسدد المبلغ المتبقي خلال 4 أشهر بواقع 50 ألف دينار شهريا، دفع 1000 دينار بدل فراش العطوة، إلى جانب إعادة 115 ألف شيكل كانت بحوزة المرحومة. عائلة المرحومة تؤكد عدم ترحيل أي فرد من عائلة الجاني من القدس. الاتفاق ينص على منع الجاني من دخول مدينة القدس نهائيا. هذا بالنسبة لعطوة الحاجة المقدسية فاطمة الرجبي إمراجي، وزي ما حكينا المبلغ كان 400 ألف دينار أردني. هذه كانت دية المرحومة الرجبي. رح نتوقف مع أول فاصل لالتزاماتنا التجارية، وبعد الفاصل لنا عودة، ابقوا معنا.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

كنت أقرأ في العطوة العشائرية في قضية مقتل الحاجة المقدسية فاطمة الراجب إم راجي، بقول الزلمة الجاني طمع في 115 ألف شيكل يسرق، فدفعوا عائلته 400 ألف دينار أردني بالإضافة طبعا لباقي المصاريف وباقي الأمور، عم نتحدث تقريبا عن نصف مليون دينار، غير الوضع النفسي اللي صار عند العائلة، غير الوضع العام، غير السمعة، غير أشياء. أخوان في بعض الأمور يعني في بعض العائلات تبتلى، بس أنا انبسطت كثير إن في عندنا نسبة وعي بالنسبة يا أخوان عملية الترحيل أو الجلوة اللي بيسموها. يعني هذا الموضوع يا أخوان يعني صعب جدا، يعني ما إلى علاقة في أبناء العم وأبناء الخال والعائلات، ما إلها علاقة يا أخوان بعملية القتل اللي بتحدث. فعملية الترحيل والجلوة هي مصيبة أخرى تضاف إلى سجل الإجرام. منيح أن في عندنا نسبة وعي كبيرة أن تم الاتفاق على عدم ترحيل أي فرد من عائلة الجاني من القدس، وهذا شيء بيدل أن في عندنا ناس بلشوا يكون عندنا وعي أكثر اتجاه الموضوع. عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات، ودائما مساء المحبة للجميع. حابين نوجه كمان تحية

0: بعد ما كانت متوجهة من محافظة الخليل إلى بيت لحم، ومنذ ذلك الوقت لم تعد إلى منزلها. فرق الإسناد وفرق البحث مشكورة تعمل على مدار الساعة من أجل الوصول إلى أي معلومات. يسعدنا في هذا المساء أن ينضم إلينا الأخ والصديق علاء الدين أبو كريم، قائد فريق ساند. أبو كريم الله يمسيك بالخير بداية.
1: الله يسعد مساءكم جميعاً، حياك الله أخوي.
0: الله يحفظكم. بعرف الليلة مش نائم أنت، وربما كان لكم مهمة أيضا، مهمة بحث أخرى عن مفقود آخر. لكن ما يهمنا حقيقة في قضية ميساء أبو يوسف أبو كريم، يعني في معلومات، في أشياء، مؤشرات جديدة ممكن أنها تقرب الوصول إليها، ولا كيف الصورة الآن؟
1: احنا اخوي الله يسعد مساءك، شكرا من اللقاء، بارك الله فيكم جميعا والمستمعين. احنا وصلنا خبر اول، الناس الاهل تواصلوا معنا واعطوا توكيل لفريق ساند، لكن فريق ساند القضايا اللي فيها بنات وحس موضوع حساس، احنا ما نتجنب التصوير. ليش؟ يعني ربنا امر بالستر، بتقدرش تعرف، نحاول نحل المواضيع بطريقه ايش،
0: نعم،
1: يعني احنا بنسميها بطريقه مهنيه، اللي بيفهم بالبحث طريقه ناشفه بنسميها، يعني بدون تصوير بدون كذا. لكن نفس اليوم الاهل صاروا يطلعوا صور وصارت لو كذا، فمشينا بالموضوع هذا. لكن فريق ساند اول واحد دخل توكيل، طبعا احنا فريق ساند البحث والانقاذ، فريق من كل المحافظات بيشتغل، اللي هو مركز ابحاث اليوم معترف فيه محترم من كل الجهات الامنيه، سواء داخل خط الاخضر او خارج خط الاخضر. يعني فريق ساند بعطي تتم على موضوع معين، يعني إذا أنتوا لاحظتوا مثلا مثال،
0: نعم،
1: موضوع حج الرجبي، يعني كان متحدث في موضوع الحج فاطمة الرجب الله يرحمها، فريق ساند من طلب الأهل،
0: نعم،
1: فبالتالي هذه الثقة ثقة احنا بنقدرها، وإن شاء الله عند حسن ظن المواطنين، وإحنا موجود فريق ساند لخدمة المواطنين والخدمة المجانية، احنا ما بنتقاضى ولا شيء، بنساعد الناس لوجه الله تعالى داخل الخط الأخضر وخارج الخط الأخضر وكل المحافظات، وكلنا إخوان. فريق ساند فريق تطوعي مبني على المحبة والعمل الجماعي الأخوة الوطني. فبالتالي احنا وصلنا الحالة تاعت الأخت ميساء، أخذنا توكيل، أنا بصفة قائد ومؤسس فريق ساند واصل الزلمة معي، قلت له سيدي حياك الله، هذه أختنا، وشو بنقدر نساعد راح نساعد. أخذنا توكيل منه، أخذنا كل إشي اللازم، وبلشنا نشتغل بنفس اليوم. يعني في عنا شباب فريق ساند ما شاء الله، أنا بترفع لهم قبعة ما شاء الله، يعني أنا بقول لك هم مركز أبحاث بذاتهم، كل شاب عندي مركز أبحاثهم، لموا معلومات وبلشوا يشتغلوا، فبلشنا نشتغل، وإن شاء الله اليوم إحنا وصلنا لأشياء. لكن ما بقدر يا أخوي يا حبيبي، والله أنت والمستمعين على راسي من فوق، بعرف إنه الناس بتسأل وبعرف إنه الموضوع رأي عام، لكن ما بقدر سلم عساس إنه ما أخرب عملية البحث أو اللي كل اللي،
0: نعم،
1: يعني في شغلات ما بقدر أحكي فيها، سامحني،
0: نعم،
1: لكن أنتوا اللي بتعرفوا اليوم هذا هو الموجود.
0: نعم أبو كريم، يعني فريق ساند يعني بيعتمد كمان على كاميرات المراقبة، بيعتمد على أدلة، نعم، يعني هاي الأمور كلها بتعتبروها يعني كأنتم كفريق تحقيق، أول ما تصلكم الخبر تبدأوا من رأس الخيط إلى نهايته.
1: نعم، أولا إحنا بوجه شكر للأجهزة الأمنية إخواننا، إحنا ما بنتعدى لا سمح الله،
0: نعم،
1: لا، لأنه بالبلد فيها قانون وفيها حكومة، وإحنا ما بنتعدى، إحنا بنيجي بنساعد إخواننا وما قصروا. اللي بيجي بيحكي إنه الأجهزة الأمنية والشرطة بالمباحث يعني قصرت، بقول له لا يا عمي، رب جماعة اشتغلوا، احنا مع بعض ساعدناهم، لأنه من ناحية قانونية أنا ممنوع أشتغل في أي قضية بدون ما يكون علم موجود عند الأجهزة الأمنية سواء مباحث أو شرطة. احنا مع بعض يعني اشتغلنا احنا وياهم، ساعدنا بعض، إن شاء الله رح نصل لإشي كويس. قضية يعني ما بتنترك، وهذه يعني بتعد بنت البلد وبنتنا، يعني الموضوع ما حتى لو فيش فيه رأي عام برضه في مساعدة للناس بنساعد، ولو فيش تصوير برضه بنساعد، وحلينا كتير قضايا الحمد لله بدون صورة واحدة.
0: نعم، كل المحبة. طب عملية التواصل بين فريق ساند، انت قلت يعني ان الفريق متكامل، كيف الوضع، كيف الشبكة ما بين
1: كل واحد؟ عنده شغل، كل واحد في عنده شغل اخوي، كل واحد عنده شغل، عثمان كل واحد عنده شغل بيعرف يشتغله. يعني احنا امبارح كنا نبحث، وصلنا خبر بمنطقة عسقلان غرق 3 شبان، توجهنا لغاية فيه ان مركزين بحريين بيعرف كيف يشتغلوا، في ان ناس تلقت الخبر عرفت كيف تشتغل، الشباب اللي توجهوا اول عرفوا يشتغلوا، ان شباب المنسقين من الجنوب ممثلين فريق ساند منطقة الجنوب توجهوا غاد، زبطوا كل اشي على اساس ان احنا نيجي بسياراتنا نفوت ونصل للشط،

0: اللي نحط ضوار ونبلش نبحث كل شيء بفضل الله أولا ثم مساعدة الشباب. كل شيء كان مرتب وانتشلنا جثة الشباب. أنا بعطيك مثال أخوي سامحني.
1: نعم.
0: بلال والكريم فإحنا طلنا جثة الشاب الساعة 7 صباحا. عندنا كمان شغلة إحنا الحمد لله بفضل الله الموضوع هذا اسمح لي. أول إشي عندنا دكتور براميدي اللي هو دكتور هو قرر وفاة الشاب الساعة 7:07 وأجت نجمة داود الحمراء وقرروا يعني وفاة الشاب أولا. عرفت كيف؟ يعني حتى فريق ساند فيه أطباء الحمد لله وبيقدر يعطوا تصريح زي وتراخيص زي هاي. والموضوع اللي أحسن اللي سويناه بالنسبة للشاب هذا الله يرحمه إنه إحنا غير إنه بحث طول الليل والشباب اشتغلوا في طريقة مرتبة وطلعنا طيارات بتعرف درون وعندنا كل الإشي اللي كان لازم عشان نشتغل ونبحث ولقنا الصبح نتيجة من لقنا الصبح إنه إحنا كفريق ساند الشرطة بتثق فينا. يعني اللي بشكل عام اللي بيصير بالمواضيع زي هاي إنه الجثة لازم تروح لأبو كبير والطب العدلي. عرفت كيف؟ إحنا جوازنا المرحلة هاي تم التعرف على الشاب من قبل أهله. الشرطة بثقوا فينا فقالوا لنا يعني قلت لهم انه ما في اشي جنائي. يعني الشرطة عرف انه ما في اشي جنائي ما بلزم تتودى الجثة للطب العدلي لانها لو ودوها اليوم مش راح تطلع قبل يوم الخميس. فتخيل وإكرام الميت دفنه. انا اهتميت بصفتي شخصي اني رحت على مسؤول المنطقة غاد من طرف الشرطة وقلت له يا اخي يعني وصلنا لحل انه ما في هون اشي جنائي فبالتالي لازم ناخذ الجثة. والاشي بالعادة ما بصير. يعني اعطونا تصريح فوق التصريح اللي بيقدر هو يسويها كشرطة. عرفت كيف؟
1: نعم.
0: والحمد لله عرضنا الجثة وندفنا في صلاة الظهر لأنه إكرام الميت دفنه. فهذا أنا بالنسبة لي يعني والله إنجاز كبير كبير. ديش أقول لك أكبر من إنجاز إنه لقينا جثته لكن إنجاز كبير كبير. هذا بتصل ثقة الشرطة فريق ساند والدولة فريق ساند كل محل الحمد لله.
1: شو كل الاحترام والتقدير. سؤال أخير أبو كريم, يعني بتلاحظ في الفترة الأخيرة ازدياد عملية يعني الحديث
0: عن نعم
1: أشخاص مفقودين وما إلى ذلك؟ نعم.
0: ما منقول يعني إحنا أولاد بلد وبالعربي خلينا نحكي بدون يعني إحنا أولاد الله يكون بعون الناس أولا.
1: نعم.
0: أنت بتعرف إحنا أولاد بلد إحنا مش جايين كوكب آخر. إحنا أولاد البلد الجميل أولاد الوطن الجميل
1: كل
0: سواء من القدس أو من الضفة. وأنا ما بحب هذا الحكي معروف عن فريق ساند إنه إحنا كلنا إخوان وما عنا حياتنا الحمد لله. وأنا كابن القدس الوطن الجميل والمدينة الجميلة وابن البلد القديمة كلياتنا إخوان ننتمي لها تراب هذا الوطن الجميل. هلا اللي بيصير يا خي الناس الله يكون بعونها تنين مشاكل في كتير عائلية بتصير. يعني أنا بدأنا بحكي للناس يعني شوي طولوا بالكو ناس وضع الأمن وضع المادي برضو له صلة بالموضوع. تنين أخوي عثمان السوشيال ميديا كان في عنا حالات من 10 سنين عشان تكون عارف لكن السوشيال ميديا حطت زوم اليوم وإضاءة هذا الموضوع فكترت هاي الأشياء لكن الأشياء موجودة. يعني احنا بين جثث من 10 سنين مش عارفين وينها مفقودين عفوا 10 سنين مش عارفين وينه. لكن بقول لك اليوم عشان صار في اضاءه وصار زوم على هذا الموضوع وصار صار بتعرف يعني السوشيال ميديا ما شاء الله اليوم تعرف كل شيء على السوشيال ميديا الاشي باين لكن موجود من اول. كمان شغله انه اللي بيختفي ابنه ساعتين ثلاثه خمس ساعات بصير يحكي مفقود. لا يا عمي مفقود فيه له قانون دولي فوق 18 سنه اذا الانسان ما بيشكي من ناحيه صحيه باي شيء من ناحيه عقلانيه واختفى بس بعد 24 ساعة بقدر أقول إنه مفقود إلا إذا في مشاكل تانية خلينا نقول أشياء جنائية تحت ال 18 بلحظتها بقدر أحكي إنه مفقود تحت ال 18 سواء بيشكي من إشي أو ما بيشكي من ولا إشي. أنا بأخذ إنه مفقود بمشي الإشي على محمل جد. اليوم شو بيصير 17 سنة ولد نشط طلع مع هالشباب خلصت بطارية تلفونه أهله بخافوا عليه بعد ساعتين ثلاث بصير لك مفقود. انت اذا بتشوف كم التلفونات اللي بيجينا ومنحلها بدون ما يعني مفاهم الناس انه بنصل انه مش مفقود او معتقل بصير كتير عندنا حالات برضو احنا يعني بنشتغل بالمجال هذا كمان بنشوف كتير معتقلين الحمد لله بنجيب اخبار لاهلهم. فبالتالي حلينا شغلات كتير بدون ما نصورها ومشت. يعني عندنا كم بالارشيف السنة هاي احنا سوينا كتير حالات. سنة 2025 كان عندنا 84 حالة الحمد لله كلهم اشتغلناهم بطريقة ناجحة. فبالتالي انه الناس بتفكر كل ما اختفى ولد يلا ساعه ساعتين انه خلص لا انه في معه مشكله. لا يا عم الولد كون خلص بطاريه التلفون او سوء تواصل فقط لا غير.
1: نعم، نتمنى بالفعل نسمع أخبار مبشرة عن الفتاة ميساء في الساعات المقبلة. جهودكم حقيقة تقدر وتثمن.
0: نعم، نحن كمان تغلي إذا سمحت من خلال راديو تاعك الكريم. يعني في كانت منت برضه بين ناصر فريق ساند خمس أيام وهو يشتغل موضوع، كانت مشكلة رأي عام، لكن اشتغلنا غاد في طريقة حذرة، واشتغلنا في طريقة مرتبة، واشتغلنا في طريقة انت عارف بدون ما نصور حتى. نعم. الناس بتفكر احنا بنصور، لا يا عمي احنا بنصور 10% فقط من عمل فريق ساند. وانا اسمح لي من خلال الراديو تاعك اشكر شباب فريق ساند المهنيين واللي بيرفعوا الراس وعندهم حب والعمل التطوعي الجماعي بدون ولا ايش، ما باخدوا كاسة مي من حد ولا من مواطن، وبيشتغلوا حتى بيستنوا الشكر من اي حد. وانا من خلال الراديو تاعك بدي اشكرهم صفة قائد مؤسس فريق ساند البحث والانقاذ التطوعي. طبعا كمان مرة اخوي عثمان فريق مسجل ومرخص. نعم. فانا بحكي للمواطنين ما تردوش برضه اي حد لما بتس اي مساعدة، روحوا لناس ذوي خبرة وناس مرخصين للعمل، مش بكل واحد جاب لي سيارة اربع شباب سوا لفريق ما بنفع. مع احترامي للشباب بعرف انهم بدهم يشتغلوا ويساعدوا، لكن لازم كل شيء ينشغل في طريقة مهنية صحيحة.
1: كل شكرا شكرا اخي ابو كريم، يعطيكم الف عافيه يا رب، شكرا كثير على هذا الحديث.
0: الله يعطيك. لا لا شكر عواجب.
1: الله يحفظك، شكرا كثير. اذا هذا يعني جانب من الحديث، وما زالت قضيه الفتاه ميساء والابو يوسف، الكل يسعى الى حل اللغز والوصول الى مكانها ان شاء الله. رايح لوين؟ نشكر كمان الأخت ناشدة جبران، الله يعطيك ألف

0: أبو لؤي يسعد مساك صديقنا العزيز الغالي أم الوليد الله يمسيكم بالخير. كان الموضوع موضوع الاختفاء أو موضوع خرج من البيت ولم يعد، يعني هذا الموضوع مش سهل، مش سهل يا أخوان. الموضوع الموضوع بحاجة إلى متابعة أكثر من قبل الجميع، ونكون كمان أي كلمة محسوبة على أي شخص يكون هيك مفتح الواحد فيها أكثر وأكثر. أخونا ويليام نور مساء الخير أخو عثمان، أنا حكيت معك يوم الخميس بالنسبة لموضوع انقطاع المياه بجالة فرن إلها شهر ونص مقطوع عنا. إحنا تواصلنا مع سلطة المياه وقالوا إنها مقطوعة من 3 شهر، وعدونا يتابعوا الموضوع إن شاء الله غدا، إن شاء الله أنها بتكون موجودة أخي ويليام المياه عندكم بمشيئة الله. يعني موضوع المياه كمان موضوع مهم جدا، وهي الشباب يعني بتابعوا دائما في أي قضية بتتعلق بموضوع المياه أخي ويليام. لكن في برنامج توزيع للمياه بتعتمد سلطة المياه، وعدونا أنهم يتم الإسراع في وضع منطقة فرن الأجداد على البرنامج. اليوم المياه موجودة في بيت جالة، نديم سمعان، الحفيري، إسكانات الحدوة، دخلت جراد، طلعت دعمس مساء، أيضا مستشفى بيت جالة الحكومي، إسكانات توما، السهل، المعصرات، الزيتون والزيتونة، وشارع كوبرا، ومنطقة المخانق في بيت جالة. هذه المناطق اليوم عليها المياه أخي ويليام. إن شاء الله يعني التعديل القادم رح يكون عندكم إن شاء الله. أخونا رائد أحمد الله يسعد مساك بالخير والمحبة، شوف لنا مقبرة شهداء فرطاس، إن شاء الله رح تصل بأسرع وقت ممكن إن شاء الله. بالنسبة لبيت لحم، المستشفى الفرنسي، السينما، واد شاهين، الخليفات، جبل الموالح، رعاية اليتيم، تلفزيون المهد، شارع المهد، شارع سلطة المياه، راس فطيس، الجمعية الأنطونية، العطن، العناترة، مخيم العزة، شارع بنك فلسطين. الدوحة، منطقة الاستقلال، العسالنا، الخضر، البلدة القديمة. وبنذكر أن بيت صحور تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت صحور، بيت بصة، سكان المهندسين العوينة، فيما تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت لحم، منطقة القبة، الكاريتاس القديم، وحديقة البلدية، والولجة أيضا تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت جالة. ناشدة بتقول أخ عثمان، التجار في منطقة القدس في الأسواق القديمة في وضع صعب، ما حدا بيحكي عنهم كليا، الله يكون بعون الجميع. أخت ناشدة، يعني كل التجار اليوم في كافة المناطق بيعانوا من الوضع، ولكن في منطقة القدس ربما البلدة القديمة كما تقول ناشدة يعانون أيضا. نجاة مساء الخير. أبو هيثم مساء الخير. ناشدة بتقول المستوطنين بيهجموا على التجار في محلاتهم، ومع ذلك التاجر يتم إبعادهم للضفة، التجار يتم إبعادهم للضفة، الله يكون بعون الجميع يا رب. أخويا ويليام نور يعني نتابع إن شاء الله غدا بتكون على البرنامج موضوع فرن الأجداد. أخونا محمد صافي صديقي العزيز الغالي أبو سليمان يسعد مساك. نجاة تقول كيف أحوال الطريق من بيت لحم لقرى الريف الغربي؟ سالكة الحمد لله.
1: وقفت أقول لك رايح على الغربي وبلادك أحسن لك، خايف يا ضريفة تروح وتتملك.
0: بأطنان من القطوف، افتتاح أضخم مهرجان تسويقي لعنب الخليل في مدينة الخليل، حيث من المتوقع إقبال كبير من قبل المواطنين على العنب الأفضل، العنب الأفضل في فلسطين من حيث المذاق والطعم واللون. الشمس في عنب الخليل. صور رائعة جدا والله، صور رائعة جدا، يعني منظر جميل جدا لعنب الخليل، ونتمنى دعم مزارعي الخليل ودعم طبعا في إمكانية ناسي دعم دعم الكل كل المزارعين في الخليل. حارس منتخب إيرلندا يعلن رفضه التام المشاركة في المباراة التي ستقام غدا أمام المنتخب الإسرائيلي، فيما أعلن 5 آخرون نيتهم الانسحاب من المباراة ورفضهم اللعب. عمر محمد بيقول بعد انتخابات المجلس التشريعي راح تنحل كل مشاكلنا. ابن بلدنا بيقول أغنية الشهد في عنب الخليل.

كل شيء جميل في الخليل، حتى عنبها جميل. أبو علي بمسي على الجميع، الله يسعد مساك بالخير والمحبة.

في كثير أخوان رسائل بتصل إلى البلديات بشأن موضوع المطبات, المطبات الصناعية هاي البلاستيكية. وردتنا اليوم ثلاث ملاحظات بتناشد بلدية بيت صحور بإعادة النظر في وضع المطبات البلاستيكية في الشارع الرئيسي بيت صحور. مع العلم أن بلدية بيت صحور في الفترة الأخيرة وضعت العديد من المطبات على الشارع الرئيسي في بيت صحور, والمطبات البلاستيكية اللي أثرت كثير على المركبات وخاصة سائقي المركبات العمومية اللي دائما بتقول بلدية بيت صحور بتفاجئنا كل مرة, كل مرة بلدية بيت صحور بتفاجئنا في مطب جديد. الأهالي بيطالبوا البلدية, بضغطوا على البلدية تضع مطبات, والبلدية أفضل شيء عندها وأسهل شيء وضع المطبات البلاستيكية.

كل شيء غير قانوني مؤذي يا أخوان. حتى المطب إذا لم يكن له مواصفات محددة يجب أن يتم يعني العمل على الموضوع بالنواحي القانونية بالنسبة للمطبات، ارتفاع المطب، عرض المطب، حتى ما يأثر ويدمر المركبات أكثر ما هي مدمرة. الدكتور معن محافظة كفر جايز إربد بمسي على الجميع، يسعد مساك صديقنا العزيز الغالي الدكتور معن.

في ظل فرض الولايات المتحدة حظرا جويا على إيران، هاجم مسؤول إيراني بارز القرار قائلا سنتخذ خطوات لإحباط هذا الحظر وإلحاق كارثة بهم تجعلهم يندمون عليها، وأضاف لا يمكن أن يستمر الحظر الجوي وسيقع عبء الضغط الناتج عنه على عاتق الشعب، وأشار إلى أن لدينا خبرة في الالتفاف على العقوبات. وقال مسؤول إيراني كبير إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا، مؤكدا أن طهران لن تجري محادثات نووية مع الولايات المتحدة قبل تلبية شروطها. وأضاف المسؤول أن إيران لن تقدم أي تنازلات بشأن برنامجها النووي. حظر جوي، حصار جوي على إيران. سميح الصلاحات يسعد مساك بالخيرات والمسرات، هلا سميح. أشعار المجد مطوله يا حلال. بقول لك حالة الغرور الكبيرة اللي وصلت لترامب اليوم. ترامب نشر صورة لمضيق هرمز تحمل اسم مضيق ترامب، تخيل وين وصل الأمر به. بعد وقت قصير من اقتراح إيراني لفتح الممر المائي في غضون أسبوع إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط ضمنتها ضمن خطتها أو ضمنتها ضمن خطتها الجديدة، فقد نشر ترامب في وقت مبكر من صباح اليوم صورة لمضيق هرمز على منصة تروث سوشيال، ووصفه مضيق ترامب في أول مؤشر علني على تفكيره بعد أن اقترح الجانب الإيراني الاتفاق الجديد، وتلميحه إلى أنه ربما يساعد ذلك ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي. في حين كشفت مصادر أمريكية الولايات المتحدة أبلغت إيران أنها لا تسيطر على مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكن فرض شروط بشأن إعادة فتحه، فيما تنتظر طهران ردا من الرئيس الأمريكي على المقترح هذا. ونصت الخطة الجديدة التي قدمتها إيران على وقف الحرب على جميع الجبهات، رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج مقابل التزام طهران بفتح هرمز. ننتقل إلى فاصل آخر لالتزاماتنا التجارية ثم نعود.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

قم بالخير بالمحبة لكل من انضم إلينا في هذه الأثناء. ارفعوا رؤوسكم دوما وابتسموا فأنتم فلسطينيون. أكثر شيء ملفت انتباهي الفترة يا أخواننا كل شيء موجود عندنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء الأفراح، الأتراح، الحزن، القلق، التعب، المرض، كل شيء اليوم أصبح على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني ما ضل في خصوصية للأسف الشديد. الخصوصية اللي كانت موجودة انتهت اليوم. اليوم صار الوضع مش طبيعي، اليوم الوضع صار مش مريح حقيقة. يعني كل شيء صار على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة يا أخوان في موضوع المرض. يعني قل وفاة، يعني بصوروا عادي وبنشروا، لكن موضوع المرض في ناس يا أخوان يصل الحال به إلى وضع صعب جدا. عملية تصوير أو عمل مقطع فيديو هو يتحدث على سرير المستشفى أو إشي، ما بعرف، يعني ممكن يكون مسيء لكرامة الإنسان أكثر ما هو عملية نقل خبر. أمير أبو زين بيمسي علينا من قلب كندا، يسعد مساك من قلب بيت لحم أخي أمير. وحيد عواد بيمسي على الجميع، يسعد مساك وحيد. دائما قولوا يا الله، دائما ابتسم، ودائما اشكروا الله على نعمة الصحة يا أخوان. نعمة الصحة نعمة لا تقدر بثمن ولا يشعر بها إلا من فقدها، فدائما اشكروا الله على كل شيء. دائما أكثروا من الشكر على نعمة الصحة. الله يعطي الصحة للجميع يا رب.

0: كلامك صحيح, وبقول يا ريت يكون في عند الناس صحوة اتجاه هذا الموضوع, هذا الجانب. إن شاء الله أنها دائما بتكون يعني هي موجودة عند الجميع إن شاء الله. يعني صحوة الضمير زي ما بحكوها. ابتعدوا قدر الإمكان عن نشر كل شيء على مواقع التواصل الاجتماعي, ودائما خليكم في عندكم خصوصية, خصوصية للبيوت, خصوصية حتى في موضوع الطعام, في موضوع التجهيزات الخاصة, خلوها كمان موجودة عندكم. 61 شركة جديدة للأمم المتحدة توسع القائمة السوداء لشركات المستوطنات. أخونا عماد حميد الله يسعد مساك, كان معنا قبل شوي أخوي عماد, كان معنا أبو كريم وتحدثنا عن فريق ساند. شكرا كثير لجهودك أخي عماد حميد, نائب قائد ساند, وبنتمنى لك دائما التوفيق والنجاح أنت وكل المتطوعين والعاملين في هذا المجال الخيري. الإنسان الطيب ما أجمل أن تكون سببا في مساعدة إنسان. أجمل عبادة يا أخوان أنك تساعد أخيك الإنسان. إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
1: وجه المحتل وما بنهدى واشهد يا زمان.
0: العلم أن محافظة بيت لحم يا أخوان محافظة مش كبيرة كثير, يعني معروفة المحافظة, واليوم ما شاء الله يعني كل شيء في المحافظة يعني المناطق وما إلى ذلك معروفة. واللي بتسهل اليوم عمليات البحث اللي هي وجود الكاميرات, يعني كل المحلات التجارية, الشوارع, المناطق المكتظة بالسكان اليوم الكاميرات موجودة, فالعودة إلى الكاميرات يعني بتساعد كثير في معرفة وين الناس بتتجه, وين الناس بتروح, وين الناس بتيجي.
1: أنا وقت الجد وعند الرط وفان ومد
2: فلسطيني
1: من فوق.
0: أخونا صبيح يسعد مساك بالخير والمحبة. زعيم صرب البوسنة يتباهى بعرقلة اعتراف بلاده بدولة فلسطين, ويقول كل ما فعلته إسرائيل منذ 7 أكتوبر مبرر, ويجب ألا تتآذى إسرائيل, لقد تعرضت لهجوم. هذا ما قاله زعيم صرب البوسنة, زعيم اللي عرقل اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية.

0: ببعثوا لنا برسائل عن مصير الشاب ميساء. يا أخوان في آخر تواصل لنا مع قائد ومؤسس فريق ساند للبحث والإنقاذ قبل شوية أخونا أبو كريم, أكد أن أعمال البحث عن الشاب ميساء أبو يوسف مستمرة بعد تواصل عائلتها مع الفريق إثر فقدان أطارها من يوم الأربعاء الماضي. وكانت الشابة فقدت أثناء توجهها إلى مدينة بيت لحم بعد أن أوصلها زوجها من حلحول إلى منطقة رأس الجورة. ويقول أبو كريم, وصلنا لبعض المعلومات خلال عملية البحث المستمرة لكن رفض إعطاء أي معلومات لنا أو للمستمعين لحين معرفة الحقيقة كاملة. تحيات المحبة للصديق أبو بدر, مطعم وفرن أبو بدر للطبخ الشعبي, ملك الطباخين أبو بدر. تقولوا إلى نفس إلى نفس في الأكل. كيف بتروع الناس بقول لك عندهم نفس في الأكل. أمير أبو زين بقول 7-8, شو الموضوع كل يوم قصة جديدة في الضفة. الوطن ما شاء الله عليه كبير يا صديقي وقصص طبيعية. يعني شو المقصود عند نفس بالأكل؟ يعني أكل زاكي زي ما بيحكوه. دايما بنقول مساء الخير للصديق العزيز الشيف أبو بدر, يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. خلينا نروح للاتصال. ألو مساء الخير
1: أبو قصي, الله يسعد مساك.
0: يسعد مساك, هلا
1: كيف الحال؟
0: الله يحفظكم.
1: بحكي معك شكري نصار.
0: يسعد مساك أخي شكري
1: حبيبي. أنا حكيت معك يمكن من تقريب أسبوعين بخصوص الشارع اللي فتحته بلدية جالة بنزول غزال.
0: نعم صحيح.
1: هلا احنا كنا اليوم نحكي مع الشباب اللي بيشتغلوا في الشارع فسألناهم امتى ان شاء الله رايحين تبلشوا تسويق في الشارع, فوعدونا انه بكرة يا يوم الاثنين.
0: نعم انت بتطالب عشان المطبات مظبوط؟
1: احنا منطالب. نعم صحيح احنا منطالب المطبات. وحكينا مع احد الاعضاء في بلدية بيت جالة.
0: نعم.
1: كان جوابهم بحكي لك احنا ما بنقدر الا نجيب لجنة السير. نعم. يعني بلا مؤاخذة يعني لجنة السير هلا بدها تيجي علشان مطب, فبيجي رئيس البلدية يقعد عندنا 10 دقائق باب الدار بشوف السيارات كيف بتنزل بشكل جنون. قال هذا الحكي احنا ما بنقدر, لازم تطلعوا وتقدموا بلاغ في البلدية. وحطينا بدال البلاغ 2 ولا حياة لمن تنادي. فاحنا منطالب من طرفك انه بلدية جالة تسمع صوتنا وتحط لنا اكل ما فيها لو مطبين بالشارع, تخفف السرعة الجنونية اللي بكون نازلين فيها للتركات والسيارات, لأنه هذا الشارع داخل إسكانات.
0: نعم.
1: أنت عارف بربط إسكانات كلها في بعض.
0: نعم. أخي شكري يعني بتمنى منك, بس أنا حكيت الرسالة موجودة عند بلدية بيت جالة. يعني أنت حكيت معي قبل أسبوعين صحيح, وأنا أنا تحدثت مع بلدية بيت جالة, وعلى فكرة على ما أعتقد يعني هو رئيس البلدية قال ياريت حد من المنطقة يزور البلدية. نعم. إذا في إمكانية عندك وقت.
1: نعم.
0: إنك تزور رئيس بلدية بيت جالة.
1: إحنا منزوره إذا بيحب, إذا بيستقبلنا يوم الاثنين إحنا بنطلع عنده. بس إحنا بدنا بدك الصراحة بدنا إنه يكون موجود معنا إنه يركب المطبات ما يخليه لا بعدين.
0: نعم. وأنت عارف طلع هو بده يفهم الصورة أكثر من سكان المنطقة, يعني بجوز أنت يوم تكونوا عنده موجودين هو بيتحدث مباشرة تلفون مع لجنة السير والموضوع يحل وأنتم موجودين. أنا بدي أعطيه خبر لرئيس نعم. بلدية بيت جالة إنكم رايحين تزوروا يوم الاثنين.
1: سيدي إحنا بنطلع له إحنا يوم. لو بستقبلنا بكرة إحنا بنطلع له بكرة.
0: بكرة
1: إحنا
0: الأحد.
1: ما بدنا الجماعة يزفتوا الشارع ويطلعوا نعم. من الشارع وما رايحين نستفيد من إشي.
0: نعم.
1: لأنه إحنا بالماضي بالماضي من أيامات الرئيس اللي قبله كمان تمام اتوجهنا للبلدية وقدمنا بدال الطلب يمكن فيه 3 و4 تمام برضو لا حياة لمن تنادي. يعني مطب واحد بيحمي حياة أطفال إحنا موجود عندنا في الحارة هاي, وإنت ما بتحكي لا إسكان ولا 2 ولا 3 ولا 4 إسكانات موجودة فيها أطفال.
0: نعم.
1: بدنا حل يعني كمان برضو من بلدية جالة إنه تيجي تطلع تنظر الشارع هذا تشوف حط مطب عم بيحمينا.
0: نعم. كمان مرة المطالبة بوضع المطب في شارع نزلة غزال.
1: نعم صحيح. المطب بدنا واحد قبل الإسكان الأول بمترين اللي يخففوا بعد الإسكان الثاني بمترين، هيك الواحد لما بنزل بنزل هو على يعني زي ما تحكي السرعة تبعته بتكون 10، لو شو ما صار معاه البريك بيمسك معاه، مش زي ما بكون نازل سرعة 50-60 من فوق، صدقني في أيامات كثير سيارات بتدب في الوادي من السرعة الجنونية هاي، يعني كل الحارة بتشهد إن كم من سيارة كلبت في الوادي من السرعة الزائدة هاي اللي بكون نزلين فيها، وقلبية بيديالة بتعرف الحكي وشافوا بدال السيارة 2 و3 و4 بتدب في الوادي.
0: نعم
1: يعني تخيل لوين السرعة.
0: نعم السرعة مش طبيعية،
1: هذا اللي احنا خايفين منه، وهذا كمان يعني بلا مؤاخذة هذا شغل بلدية مش شغلنا احنا،
0: لا شغل بلدية. أنا الآن كمان مرة بعت لأخونا في الدمير الرسالة رئيس بلدية بجالة، وإن شاء الله المتابعة المطالبة بمطبات في نزلة غزال من قبل أهلها، بعت له رسالة كمان مرة ذكرتها حتى ما ينسى الملاحظة الأولى.
1: نتأمل إن شاء الله أنه هذا الحكي يكون على أرض الواقع فعليا، أنت عارف يا أبو قصي.
0: نعم.
1: لأن الله ما فيها مزح، حياة طفل من أطفال من الموجودة في الإسكانات بتعادل الدنيا كلها للأمانة، وإحنا من لا سمح الله ما بدنا نسوي الإشي بعدين تجينا بلدية بجالة.
0: نعم.
1: إحنا نخسر الشر من أول ونحطها المطبين نحن أطفالنا.
0: طيب إذا في إمكانية يوم اثنين بعد بكرة أن يتوجه منك وفد أو شخص يعني يتحدث مع رئيس البلدية وأنا أعطيت خبر بكون أفضل، تأكيد على الموضوع أفضل حتى ما يطلعوا من الشارع قبل وضع المطب.
1: يا سيدي احنا يوم الاثنين الساعة 9:30 احنا بنكون عند رئيس بلدية بجالة.
0: كل الاحترام لك اخي، شكري
1: ونحن بقى على تواصل. الله فيك وشكرا لك وشكرا لهم كمان.
0: الله يحفظك يا رب. شكرا.
1: الله يقويك. الله يعطيك الصحة.
0: شكرا.
1: مع السلامة.
0: يعني بالنسبة لوضع المطبات يعني هذا الموضوع أخوان ليس فقط بيد البلدية لوحدها، يعني في لجنة سير، لجنة السير يعني والبلدية عضو في هذه اللجنة، هي اللي بتقوم بالعمل اللازم حقيقة في موضوع المطبات، لأن إذا بدنا نفتح المجال لكل مواطن بطالب، لكن هذا الشارع بالتحديد نزلة غزال بحاجة لمطب لأن السرعة فيه مش طبيعية، وكل واحد لو كان محل مكان الأهالي كان بتخوف من الوضع اللي في الشارع، يعني مطلبهم عادل وتخوفهم طبيعي، تخوفهم يعني طبيعي بشأن المطالبة بوضع مطبات. المطبات طبعا كل البلديات بتبعد عنها، لكن المواطنين بيصروا على وجود المطبات في الشوارع اللي بتسبب أذى كبير لسكان المنطقة. أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات، الله يسعد مساك أبو محمد.
2: مساء النور والسرور أبو قصي إلى كل المستمعين والمتابعين الكرام.
0: أهلا بك، كيف تبدو أحوال الطرق هذا المساء؟
2: نبدأ من خليل الرحمن، فرش الهواء، الفحص، النبي يونس، الكات، العروب، بيت أمر، رأس الجورة، العروب بيت أمر مغلقات، رأس الجورة حتى اللحظة السالكة كذلك بالاتجاهين، مداخل ومخارج بيت نعم خالية من جنود الاحتلال، الكونتينر سالك بالاتجاهين، العزرية عزمة باتجاه الشمال، كثافة سير متوسطة باتجاه الجنوب، طبعا عزمة الشمال العزرية حاجز لشرطة الاحتلال على دوار علي التميمي، حاجز زي بداية عزمة باتجاه الشمال، حاجز عزمة أزمة بالاتجاهين، دوار عناتة أزمة بجميع الاتجاهات، جبع خالي من جنود الاحتلال، لسعورة مرة والبيرة مغلق بالاتجاهين، السيني عطار البلد سالكات عطار البرج مغلقة بالاتجاهين، سيرواد يبرود الطيبة ترمس عية سنجل حتى اللحظة سالكات، مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال، حواجز مدينة النابلس عين شبلي تيسير مغلقات بالاتجاهين، بيت فوريك عوارتة أزمة بالاتجاهين، المربع سرة دير شرف خاليات من جنود الاحتلال، الناب سالك للقادمين باتجاه طول كرم حاجز للمغادرين، بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال، مدخل قلقيلية جنوب الشرقي سالك، ومدخل سلفيت الشمال الغربي سالك، هذا ما لدينا أستاذ عثمان حتى اللحظة، ما تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى سلامة للجميع ولكم طريق السلامة الأخوة الصديق أبو محمد، يعطيك ألف عافية يا رب. شكرا.
2: حياكم الله. حياكم الله.
0: شكرا كثير. هذه كانت أحوال الطرقات، ونذكر دائما بأن أحوال الطرق تتغير بين الفينة والأخرى، من طرق مفتوحة يتم إغلاقها أو طرق مغلقة يتم فتحها. انتبهوا على الطرقات.

منذ بدء الحرب على إيران البنتاغون يقول 19 قتيلا و861 مصابا بين العسكريين الأمريكيين. يعني هاي ربما لأول مرة يكون الاعتراف الصريح بعدد الخسائر البشرية، مع العلم أن الولايات المتحدة لا تعترف بهذه الأرقام بسهولة. لكن الحديث منذ بدء الحرب على إيران، الحديث عن 19 قتيل 861 مصابا من العسكريين الأمريكيين. أردوغان يصرح مهددا: سنقدم دعما عسكريا إذا تعرضت السعودية ويعني أو باكستان لهجوم. حلف مكة الدفاعي يعتبر أي هجوم على أحد الأعضاء هجوما على الجميع، ويشمل الدعم الاستخبارات والخدمات اللوجستية والذخائر. أي بالنسبة للموضوع، بس الجماعة ما يطبوش في اليمن كأول عمل لهم بعد توقيع هذا الاتفاق.

تحيات المحبة للصديق أبو صابر كمان اللي بيتبعنا، يسعد مساك أبو صابر، اسلم وطننا، اسلم الجميع إن شاء الله. وفاة الطفل زين مصعب فالح المصري من بلدة مزارع النوباني إثر حادث سير ذاتي وقع صباح اليوم في بلدة كفر عين شمال رام الله، رحمه الله. بريطانيا تصرح سنلاحق كل من يتاجر مع المستوطنات أو يتربح معها.

ترامب يرفض خطة إيران لفتح مضيق هرمز ويلمح إلى شن غارات جوية بعد الانتخابات النصفية، وفقا لما نقلت عدة صحف عن مسؤولين أمريكيين. على أساس مضيق هرمز مسيطر عليه كل مرة، تصريح مختلف عن قبل. طبعا سمت المضيق مضيق ترامب وقال إنه مفتوح، وقال إنها إيران بيسيطرش عليه، وبعد شوية بقول شن غارات جوية بعد الانتخابات النصفية لإجبار إيران على فتح المضيق.

مش عندنا فقط الاقتحامات والاعتقالات. اليوم كان في توغل في بلدة الرفيد بريف محافظة القنيطرة السورية. الجيش الإسرائيلي قام بتفتيش عدد من المنازل، وكمان اعتدى بالضرب على رجل مسن وقام بتحطيم أجزاء من سيارة في البلدة. ما تتفاجأوا إذا شاهدتوهم بالقرب من القصر الجمهوري في دمشق. هذا تعليق لأحد الأصدقاء. ست قوائم انتخابية في قطاع غزة تسجل ترشحها للانتخابات التشريعية خلال الساعة الأولى من فتح باب الترشح رسميا. كلك متحمس لموضوع الانتخابات، وخاصة المسؤولين الله يحميهم. الكل متحمس، الكل حاب هيك يعني يكون موجود يعني في المجلس التشريعي.

0: مساء الخير لكل الأصدقاء اللي ببعتونا برسائل، يسعد مساكم
1: يا حباب لا ترحل.
0: في أبرز عناوين أخبار الساعة كما نطالعها في هذه الأثناء، إيران تنفي التخطيط لتحركات عسكرية ردا على قيود الرحلات الجوية، لجنة الانتخابات تتلقى 6 طلبات ترشح في اليوم الأول، مسؤول إيراني كبير يتوعد بشأن الحصار الجوي سنجلب عليهم كارثة تجعلهم يندمون، أرجوب يلتقي السفير المصري ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين، إبرة بملايين الدولارات شلالفة يكشف علاج ضمور العضلات الشوكية، ترامب ينشر صورة لمضيق هرمز باسمه، 61 شركة جديدة الأمم المتحدة توسع القائمة السوداء لشركات المستوطنات، تحسن ملحوظ على ساعات العمل على جسر الكرامة ورفع الطاقة التشغيلية للمسافرين، مصلحة المياه الصرف الصحي دخل البحر اضطراريا وتحذير من كارثة بيئية في غزة. لوح مكسور ورياضة تحاول البقاء في غزة. بستين مرشحا الجبهة الديمقراطية تعلن قائمتها الانتخابية باسم الوحدة والتغيير. مصرع طفل جراء حادث سير ذاتي شمال رام الله. أوروبا على موعد مع أسوأ شتاء منذ عام 2022. طمعان وبمشي دروب الدانية أو مهما. 28 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي.

0: ضمن حديث البلد لهذا المساء. الصديق العزيز الأستاذ لؤي صلاح يسعد مساك دائما بالخيرات والمسرات حبيبنا الأستاذ لؤي. نادر الزغل أبو ضياء بيقول الكل بده يخدم الله يقويهم كل المرشحين كل القوائم. رائد أبو يوسف يسعد هالمساء الغالي. حديث البلد انتهى لهذا المساء. نتمنى لكم دائما أجمل الأوقات برفقة موال. لكل متابعين على الطرقات الله يكون معكم, يومكم موفق, يوم جميل, يوم خير يحمل بشائر دائما الخير والمحبة نتمناها لكم جميعا. نترككم في حفظ المولى أخونا جمال نصار على راسي والله. تفاءلوا دوما بالخير تجدوه, تبسمك في وجه أخيك صدقة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض, أم البدايات, أم النهايات, أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا أخي, ما بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري, بدنا نسكر سكر الدنيا وخلص سكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بس جاسو في الشهر طب العالم مساكي توصل يا عثمان, يعني هو بدهم يسلحونا أواعينا, يعني خلينا التسويق لنا كلنا واصل كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد,
5: كيف بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه, وزراء رئيس وزراء مش مسؤول عليك, بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة, وين رئيس الوزراء, مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل بعضها, الكتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرأة يطلع لحق ويصرح بالتصريح هذا, بس ليش عندهم الجرأة اللي يقول كلامه؟
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إذا تستحمل الناس تعرف تشغلها. أبو قطاي كل احترام, بس أبو قطاي فيش ولا برنامج, كل بيت لحين بلا مؤاخذة, فيش ولا واحد بتقوله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت كبير بتاع الأعداد دي كلها.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟
1: تكي وبقول لك.
0: شو عم تساوي؟
2: في قنبلة قنبلة هاي على كيد ناجحة، على كيد ناجحة.
0: شو عم تساوي احنا قول لي؟
2: تكي تكي وبخبرك.
0: شو عم تساوي قول لي؟
3: تكي تكي وبعدين بنقول لك.
0: شو رأيك بالموضوع اليوم؟
1: تكي وبرجع لك.

0: لجميع مشتركين طب الصال الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 2743419 أو 2743420.

أقول والقول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: ماذا يعني يوم الكفارة؟ ماذا كان رئيس الكهنة يفعل في ذلك اليوم؟ وما هي الدروس والعبر التي نجتنيها من هذا اليوم؟ ابقى معي أيها العزيز لنجيب عن هذه الأسئلة الهامة.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. نحن الآن على موعد مع صوت الله لنا كما نسمعه عبر صفحات الكتاب المقدس، وذلك ضمن برنامجنا كنوز الحكمة.

صديقي المستمع، اسمح لي أن أقدم لك هذا الإعلان، إنه إعلان لشركة الملك السماوي للتأمين على الحياة، وهذه مزايا التأمين الذي تقدمه الشركة. لأولئك الذين يقبلون شروط وثيقة التأمين، تضمن شركة الملك السماوي للتأمين على الحياة ما يلي: حياة لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، بيتا أبديا في بيت أبي منازل كثيرة، سلاما سلامي أعطيكم، عزاء لا تضطرب قلوبكم، مرافقة ها أنا معكم كل الأيام، صحة الذي يشفي كل أمراضه. أما عن شروط وثيقة التأمين فهي على النحو التالي: التوبة إلى الله والإيمان بربنا يسوع، وعند الطلب يعطي الملك بنفسه هذا الإيمان الضروري لقبول شروط وثيقة التأمين، علما بأن الشركة لا ترفض أي طلب. كل من يدعو باسم الرب يخلص، وتصبح الوثيقة سارية بختمها بالدم الزكي الذي سال على الصليب.

ولماذا هذه الشركة هي الأفضل؟ لأنها الشركة الوحيدة التي تدفع كل الأقساط المطلوبة، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. هي الشركة الوحيدة التي تؤمن ضد نار الدينونة. هي الشركة الوحيدة التي تؤمن ضد الغرق في نهر الموت. هي أقدم شركة للتأمين على الحياة، وقد تعامل معها آلاف المؤمنين، وثائقها غير معرضة للخسارة ولا تلغى، وتضمن لصاحب الوثيقة أن يصل سالما للموطن السماوي. تؤمن على الإنسان بأكثر مما يساوي. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. مكفولة على الدوام، السماء والأرض تزولان، ولكن كلامي لا يزول.

هو نوع التأمين في هذه الشركة؟ التأمين شخصي ويمكن أن يتحول إلى عائلي. آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. وماذا عن رأس مال الشركة؟ رأس المال المدفوع؟ دم يسوع المعروف سابقا قبل تأسيس العالم؟ الموجودات؟ غنى المسيح الذي لا يستقصى. الأموال غير المنقولة؟ ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. نقدا؟ ذهبا مصفى بالنار. الديون المطلوبة؟ لا شيء، قد أكمل. كل شيء لكم. الفائض على الديون المطلوبة والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. أما موعد الاكتتاب فهو هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص. فهل اشتركت في شركة التأمين هذه؟

0: حان موعد درسنا الآن مع الأخ سهيل موسى.
1: أحييكم أصدقائي أجمل تحية، وأرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله، مصليا أن تؤول هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا. في الحلقة السابقة انتهينا من التأمل في الأصحاح 15 من اللاويين، وقد تحدثنا عن القيح الذي يحكي عن الأمراض الاجتماعية. قلنا إن الله مهتم بتكاثر الجنس البشري، وهو أعطى هذه العطية للإنسان لصالحه وخيره، لهذا فإنه يحافظ على هذه العطية. ويعلمنا الرب أنه يجب تجنب الشهوات النجسة والأفكار الشريرة لأنها خطية. رأينا أيضا كيف كانت المرأة تنعزل عن أحبائها وتكون منبوذة خلال فترة الحيض الشهري، وفي هذا تذكار لسقوط الإنسان الأول. بعد ذلك يسرد الأصحاح تفاصيل ذبيحة تطهير المرأة. في نهاية الأمر قلنا إن الخطية السرية ليست أمرا سخيفا بالنسبة لله، وهو يعرفها كلها. نحن لله وجسدنا هو هيكل لروحه، والإساءة لهذا الجسد يمكن أن تكون خطية للموت، أي عقابها الموت. واليوم نحن نحيا في عصر قد جن جنونه من ناحية الجنس، فالخطايا الجنسية تجتاح البشر وتسبقها الأوبئة الجنسية المميتة. ويا له من درس ثمين لنا في هذا الأصحاح، ويسعدني أن أغلق الصفحة عليه لأن الصورة بشعة، ومع ذلك فهي صورة العائلة البشرية. ثم بدأنا بإشراقة جديدة مع الأصحاح 16 في حديثنا عن يوم الكفارة العظيم، وكأننا كنا نسير في نفق مظلم ونخرج منه إلى النور. يحمل هذا الأصحاح أعظم درس روحي لنا. قلنا إنه لا الكهنوت اللاوي ولا الذبائح اللاوية كانت توصل إلى الكمال وحلت مسألة الخطية نهائيا، لأن هؤلاء اتصفوا بالضعف، وتلك اتصفت بعدم كفايتها للغرض، والنقص كتب على الطرفين معا. وسنأتي إلى العلاج الجذري لموضوع الخطية، أو على الأقل إلى الإشارة الأكثر تحديدا ودقة لعمل المسيح في الفداء. كلمة كفارة تعني تغطية، فالله لم ينزع الخطايا في العهد القديم، ولكنه كان يغطيها إلى أن جاء المسيح وأزالها، وقد رأينا ذلك من خلال عدد من الفقرات الكتابية. يوم الكفارة يشير إلى المسيح وفدائه أكثر من أي ذبيحة أو طقس أو فريضة في العهد القديم. يوم الكفارة يكشف عن المسيح رئيس كهنتنا العظيم الذي دخل قدس الأقداس. الشيء المميز في هذا اليوم هو أن الطقس كان يجريه رئيس الكهنة فقط، لم يساعده أي كان. كان العمل عمله من الألف إلى الياء، وهذا مهم جدا لأنه يصور لنا المسيح وعمله، فقد حمل خطايا العالم وحده. كما أنه في هذا اليوم الرهيب لا نقرأ عن كل خدمات رئيس الكهنة، فلا تقدمة دقيق ولا ذبيحة سلامة، لأن حياة ربنا يسوع ليست هي موضوع هذا الفصل. الغرض الوحيد الموضوع أمامنا هو الكفارة من وجهيها، لاستيفاء مطالب الله، أي مطالب طبيعته وصفاته وعرشه من جهة، وسد أعواز الإنسان والتكفير عن إثمه من جهة أخرى. هذان الأمران اللذان يجب ألا يبرحا من أذهاننا إذا ما أردنا أن نفهم الحق المعلن في هذا الأصحاح 16 من اللاويين. نتابع اليوم تأملاتنا في الأصحاح 16 ونقرأ من العدد 5 وحتى 14 منه.
0: ومن جماعة بني إسرائيل يأخذ تيسين من المعز لذبيحة خطية وكبشا واحدا لمحرقة، ويقرب هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويأخذ التيسين ويوقفهما أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ويلقي هارون على التيسين قرعتين، قرعة للرب وقرعة لعزازيل، ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطية، وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل إلى البرية، ويقدم هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويذبح ثور الخطية الذي له ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من أمام الرب وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا، ويدخل بهما إلى داخل الحجاب ويجعل البخور على النار أمام الرب، فتغشي سحابة البخور الغطاء الذي على الشهادة فلا يموت. ثم يأخذ من دم الثور وينضح بإصبعه على وجه الغطاء إلى الشرق، وقدام الغطاء ينضح 7 مرات من الدم بإصبعه.
1: هذا يعطينا التحضير الشخصي النهائي لهارون في هذا اليوم الهام. قدم هارون ذبيحة خطية عن نفسه وعن عائلته ولربما عن سبط لاوي كاملا، وهذه المرحلة من يوم الكفارة العظيم لا تجد لها مكانا في حياة المسيح وعمله، فقد كان بلا خطية ولم يمت عن نفسه، بل جعل خطية لأجلنا ولم يقدم ذبيحة عن نفسه. ولما أحضر والداه فرخي حمام بعد ولادته كان ذلك لتطهير مريم ولا علاقة له بالمسيح. أما هارون فقد كان لزاما عليه أن يقدم ذبيحة عن نفسه حتى يستطيع أن يقدم ذبيحة عن الشعب. من الجدير بالذكر هنا صديقي أن التيسين كانا يكونان ذبيحة واحدة للخطية، ولكن لكل منهما مجال معين للتكفير عن الخطايا. كان الواحد يقدم كذبيحة خطية والثاني كان يطلق في البرية. هذا التيس الأخير كان يدعى عزازيل، أي كبش الفداء. عزازيل كلمة عبرية تعني الإزالة الكاملة، وهي جزء من ذبيحة الخطية. قبل أن يفعل أي شيء بالتيسين كان على هارون أن يدخل إلى قدس الأقداس بدم الثور عن نفسه وعن بيته. لذلك من غير الصحيح أن نقول إن رئيس الكهنة كان يدخل مرة واحدة في السنة إلى قدس الأقداس، كان يدخل في يوم واحد فقط ولكن مرتين في نفس هذا اليوم. كان مذبح النحاس موجودا في الساحة الخارجية والكاهن يذبح الثور هناك، ثم يمر عند المرحضة ويغسل يديه ورجليه. بعد ذلك يدخل القدس ويأخذ مجمرة مشتعلة من مذبح البخور ويضع البخور العطر عليها. وعندما يجتاز الحجاب كان المكان يمتلئ من الدخان، ثم يأخذ من دم الثور الذي أحضره في وعاء معه ويرش منه على كرسي الرحمة الموجود في قدس الأقداس. 7 مرات يرش منه للدلالة على كمال الكفارة. أنا واثق أنه كان يوما حافلا لرئيس الكهنة، عليه أن ينفذ إرشادات الله حرفيا فيما يتعلق بطقوس هذا اليوم. أي انحراف وزلل يعني الموت الفوري. لربما تمرن على هذه المراسم عدة مرات قبل أن يقوم بها، وحسب علمنا لم يمت أحد من رؤساء الكهنة داخل قدس الأقداس. الشخصان الوحيدان اللذان ماتا هما نداب وأبيه ابن هارون. لقد جعل المسيح خطية لأجلنا على الصليب، هذا جزء مذبح النحاس في خيمة الاجتماع. ثم بعد ذلك كرئيس كهنتنا دخل السماء بدم نفسه لأجل خطايانا، ويعتبر عرش الله الآن كرسي رحمة بالنسبة لنا. كل هذا نجده واضحا في الأصحاحين 9 والـ10 من رسالة العبرانيين في العهد الجديد. وبينما كان هارون يدخل بخوف ورعدة فنحن مدعوون لندخل بجرأة. كان لا يجرؤ على الدخول إلا يوما واحدا في السنة، أما نحن فندخل كل وقت. يسوع رئيس كهنتنا حمل دمه وبخور تشفعاته إلى السماء، وهو اليوم هناك عن يمين الله. بعدما دخل هارون إلى قدس الأقداس عن نفسه سيدخل الآن عن الشعب كافة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد 15 وحتى 19 من الفصل 16.
0: ثم يذبح تيس الخطية الذي للشعب ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور، ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء فيكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم. وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاساتهم، ولا يكن إنسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس إلى خروجه، فيكفر عن نفسه وعن بيته وعن كل جماعة إسرائيل، ثم يخرج إلى المذبح الذي أمام الرب ويكفر عنه، يأخذ من دم الثور ومن دم التيس ويجعل على قرون المذبح مستديرا، وينضح عليه من الدم بإصبعه 7 مرات، ويطهره ويقدسه من نجاسات بني إسرائيل.
1: كان يفعل هذا بسبب خطايا الشعب ونجاستهم، كان يتبع نفس المراسم في ذبح التيس كما للثور. كان يدخل قدس الأقداس كما من قبل، ولكن هذه المرة تغطي الكفارة قدس الأقداس بنفسها بسبب نجاسة الشعب. حتى مذبح النحاس كان يجب وضع الدم عليه، لأنه هناك كان يعترف الشعب بخطاياهم وكان يتنجس بسبب خطايا الشعب. كل هذا صديقي ليذكرنا بالذي مات لأجلنا على الصليب. ليس الصليب هو الأهم، بل الذي مات على الصليب. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. ما سبق يرينا عدم كفاية مراسم دم التيوس والعجول، فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه. أنا أؤمن أن يسوع قدم دمه حرفيا في السماء، في قدس الأقداس، في الخيمة السماوية التي هي المرجع الأساسي للخيمة الأرضية. قد لا توافقني الرأي يا أخي، ولكني آخذ ما قاله بطرس عن دم المسيح أنه دم كريم أي ثمين. أثق أن دم يسوع سيكون عند عرش الله ليذكرنا طيلة الأبدية أن خلاصنا قد اشتري بسعر غال. سفك المسيح دمه على الصليب ثم قدمه عن خطيتي وخطيتك. إنه الدم الكريم الذي جاءك بالسلام الإلهي الأبدي وأقنع قلبك وضميرك به أمام الله كلي القداسة. ولا يوجد إلا طريق واحد لقدس الأقداس، وهو الطريق المرشوش بالدم، وعبثا يحاول الناس الدخول في طريق آخر. فقد يمكن للبعض أن يحاول دخول السماء من طريق الأعمال الصالحة والصلوات أو الفرائض والطقوس، أو أن يعملوا لأنفسهم طريقا نصفه المسيح ونصفه الناموس، ولكنهم يتعبون أنفسهم بلا جدوى. فإن الله لا يعرف سوى طريق واحد، وهو الذي كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسد المخلص. وقد دخل في هذا الطريق ملايين من أنفس المخلصين في كل العصور والأجيال، فوجدوه طريقا آمنا أمينا ومسلكا قويما لا نزاع فيه. نعم صديقي، إن ذبيحة الصليب الواحدة كافية لكل البشر، وقد اكتفى الله بها ولا يطلب سواها ولا يرضى بما عداها. إذا أضفت إليها شيئا فكأنك استصغرتها فأهنت الله الذي قال إنه تمجد بها إلى التمام. نتابع قراءتنا من الأصحاح 16 من اللاويين ابتداء من العدد 20.
0: ومتى فرغ من التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المذبح، يقدم التيس الحي، ويضع هارون يديه على رأس التيس الحي ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم، ويجعلها على رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مقفرة، فيطلق التيس في البرية. ثم يدخل هارون إلى خيمة الاجتماع ويخلع ثياب الكتان التي لبسها عند دخوله إلى القدس ويضعها هناك، ويرحض جسده بماء في مكان مقدس، ثم يلبس ثيابه ويخرج ويعمل محرقته ومحرقة الشعب ويكفر عن نفسه وعن الشعب، وشحم ذبيحة الخطية يوقده على المذبح، والذي أطلق التيس إلى عزازيل يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المحلة، وثور الخطية وتيس الخطية اللذان أتيا بدمهما للتكفير في القدس يخرجهما إلى خارج المحلة، ويحرقون بالنار جلديهما ولحمهما وفرثهما، والذي يحرقهما يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المحلة.
1: في هذا اليوم العظيم كان رئيس الكهنة يعمل لوحده. بعدما رش هارون دم التيس الذي قدمه للرب على كرسي الرحمة، يغمس يديه في الدم ويضعهما على رأس التيس الحي، ثم يعترف عليه بكل ذنوب الشعب. لابد وأن القائمة كانت طويلة ومخزية، ولكنه رددها. ووضع يديه على رأس التيس يشير إلى التعريف عن التيس كخطايا الشعب. قيل عن المسيح: الرب وضع عليه إثم جميعنا، جعله الله خطية لأجلنا. ثم كان هارون يسلم التيس إلى أي شخص يجده في الطريق، وكان أبناء الشعب يتوزعون على أماكن متفرقة ليتأكدوا من إنجاز العمل. وأخيرا يختفي التيس الحي في البرية ولا يعود يرى ثانية، وكانت الأخبار تنتقل من جماعة لأخرى بأن العمل قد تم. وهكذا فإن أخبار المسيح السارة بأنه حمل خطايانا انتقلت من متى إلى مرقس إلى لوقا إلى يوحنا إلى بولس، ثم إلى الكنيسة الأولى، وأخيرا إليك وإلي. لقد أزال المسيح خطايانا بطريقة كاملة. يصور عزازيل أو كبش الفداء عدة فقرات في الكتاب المقدس. كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. هو ذا للسلامة قد تحولت لي المرارة، وأنت تعلقت بنفسي من وهدة الهلاك، فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي. قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع إلي لأني فديتك. ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين: اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، يقول الرب، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. صديقي، أما تأكدت الآن أن جميع خطاياك قد غفرت بمقدار كمال ذبيحة المسيح؟ لأنك إذا آمنت باسمه فلك الحق بهذه الثقة أنها قد زالت إلى الأبد. يا ليتك أيها العزيز تستريح من الآن وإلى الأبد بكل بساطة على هذا الشخص الذي أكمل إلى الأبد. ماذا يعني يوم الكفارة بالنسبة للمؤمن؟ فهو يوم مقدس لنا أيضا. عندما أرى رئيس الكهنة هناك ويده الدامية على رأس التيس، أفكر في الرب يسوع على الصليب الذي أشار إليه يوحنا: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. قال أحدهم بحق: الإيمان يحول خطايانا، ويسوع يزيلها، والله ينساها. الآن وبعد أن تمت مراسم يوم الكفارة، بقي على هارون أن يغسل نفسه، الأمر الذي لم يفعله الرب يسوع. فعندما أكمل المسيح العمل جلس عن يمين الله. هارون لم يجرؤ أن يدخل قدس الأقداس مرة ثانية إلا للسنة القادمة. أما الرب يسوع فهو يجلس في محضر الآب، لأن لا أثر للخطية عليه الآن، بالرغم من أنه حمل خطايانا على الخشبة. العدد 25 يخبرنا أن ذبيحة الخطية تعامل كذبيحة محرقة، وهذا يحمي المسيح من أي إشارة للخطية، بالرغم من أنه جعل خطية لأجلنا. والذي يحرقهما يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المحلة، وذلك لأن الذي أطلق التيس قد تلوث بالتلامس مع التيس. كان الله يريد أن يترك انطباعا هائلا في قلوب الناس، ويقول لهم إنهم خطاة في طريقهم للهلاك، وهو يريهم أنه قدوس وأن الخطية تفصلهم عنه. صديقي، نحن منفصلون عن الله بالخطية، ولكن المسيح مات لأجلنا. هو الذي أخذ خطايانا عليه عندما دخل الأقداس بدم نفسه. وأخيرا نقرأ ما تبقى من الأصحاح 16 من العدد 29.
0: ويكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع في عاشر الشهر تذللون نفوسكم وكل عمل لا تعملون، الوطني والغريب النازل في وسطكم، لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون. سبت عطلة هو لكم، وتذللون نفوسكم فريضة دهرية، ويكفر الكاهن الذي يمسحه والذي يملأ يده للكهانة عوضا عن أبيه، يلبس ثياب الكتان الثياب المقدسة، ويكفر عن مقدس القدس وعن خيمة الاجتماع والمذبح يكفر، وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفر. وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة، ففعل كما أمر الرب موسى.
1: يوم الكفارة هو اليوم الوحيد الذي أعطاه الله لشعبه للحزن والصوم، الحزن على الخطية. هذا هو أساس الصوم في العهد القديم. كان يجب حفظ هذا اليوم والاحتفال به حتى مجيء الذبيحة الحقيقية الأبدية للخطية، ولقد تم هذا في المسيح في موته. أترككم الآن في رعاية الله، وإلى اللقاء.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.